0: Merci. Thank you.
1: راديو الرشيد 24 ساعة.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين الرشيد وياكم. إنها الرابعة بتوقيت الرشيد FM.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم الرشيد وياكم. راديو الرشيد 24 ساعة.

راديو الرشيد 24 ساعة.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها السادسة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
2: يوصل أكيد،
1: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
2: كلش سهلة.
1: أعلن.
2: أعلن. أعلن.
1: على الرشيد.
2: على الرشيد.
1: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية، اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
3: من الرشيد FM. صباح

حضرات المستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأطاب يومكم بالسعد والخير. مع إذاعة الرشيد يتجدد لقاؤكم اليومي على موجة FM 91.5 ميجا هيرتز. الحمد لله القائل: بسم الله الرحمن الرحيم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. صدق الله العظيم. على بركة الله جل في علاه نبدأ بث برامجنا بتلاوة مباركة كريمة من آية التنزيل الحكيم.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: الساعة الآن 7:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
2: الوان تبهرك ونظام تايزن من سامسونج يريحك. هذا هو تلفزيون الريان QLED، الوان اغنى، استخدام اسهل، وتصميم عصري يكمل بيتك.
3: ونظام تايزن من سامسونج؟
2: اي نعم، نظام سريع وسلس، تطبيقاتك بمتناولك وترفيهك كله قدامك.
3: يعني ذكي وسعره مناسب.
2: بالضبط، جودة ترضيك وسعر يرضيك واختيار يليق بيك.
3: تلفزيون الريان، كل اللي تتمناه تلقاوية.
4: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
5: يوصل أكيد،
4: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
5: كلش سهلة.
4: أعلن.
5: أعلن. أعلن.
4: على الرشيد.
5: على الرشيد.
4: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية، اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثامنة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: ألوان تبهرك ونظام تايزن من سامسونج يريحك. هذا هو تلفزيون الريان QLED، ألوان أغنى، استخدام أسهل وتصميم عصري يكمل بيتك.
3: ونظام تايزن من سامسونج؟
2: إي نعم، نظام سريع وسلس، تطبيقاتك بمتناولك وترفيه كله قدامك.
3: يعني ذكي وسعره مناسب.
2: بالضبط، جودة ترضيك وسعر يرضيك واختيار يليق بيك.
3: تلفزيون الريان، كل اللي تتمناه تلقاوية.
4: ويا ساندرا، صيفك ألذ وربحك أكثر. امسح رمز الكيو آر وارسل الكود عبر الواتساب لفرصة ربح جوائز فورية عديدة للدخول بالسحب على 3 سفرات من العمر و3 سيارات BMW X5. اشتري 10 آيس كريم واحصل على 1 مجانا.
5: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك. على مود هاي سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
6: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
7: ويوصل أكيد،
6: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
7: كلش سهلة.
6: أعلن.
7: أعلن. أعلن.
6: على الرشيد.
7: على الرشيد.
6: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
8: أحلى صباح من الرشيد FM.

0: من الرشيد اف ام. صباح الخير. صباح الخير.
1: اليوم شنو مودك؟
2: بانجور.
1: سوينا الصباح حلو على مودك.
2: بانجور.
1: يومية على الهواء. أنا وإنتو كلنا سوا.
2: بانجور.
1: على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور.
2: بانجور. بانجور. بانجور.
1: بالسبعة ونص الصباح.

صباح الخير، صباح الورد، صباح الجمال، صباح الشمس الحلوة والوجوه الحلوة والنوايا الحلوة. أهلا بكم جميعا رغم التأخير في بانجور.

حب كبير وتقدير كبير واحترام كبير لكل من انتظرنا على 91.5 أو انتظرنا على تردداتنا الرقمية. إن شاء الله هسه حيبدأ الصبح هسه حيبدأ الصبح ويانا ونبدي بانجور وإن شاء الله الأمور طيبة وخير على نور على سعادة على أرزاق بإذنه تعالى. يلا حبايب نربط الأحزمة ونتوكل على الله ونعلي الراديو مع بانجور وميكروفون بان الموسوي واليوم منو

صباح الهوى الطيب يا سلاطين، أهلا بكم في 360 درجة. صباح الحب عليكم وعلى كل امرأة كبيرة من جداتنا موجودة يعني في بيوتكم لحد الآن، بيبيات والجدات الله يطول بعمرهم إن شاء الله وينطيهم ألف صحة وعافية. إش قد نستفيد منهم إذا نقعد يومهم 5 دقائق مثلاً، 10 دقائق، يعني لازم تأخذ لك فد حكمة، تأخذ لك فد تعلم درس. يعني تعالوا نتعرف على أشياء جبارة سوتها جداتنا قبل الغرب أصلاً يعني يقلبوها ترند استهلاكي. مثلاً مرق العظام، الجدة ما ترمي العظام، عظام الذبائح أبداً، تطبخها على نار هادية لساعات وتستخدمها كأساس لكل الطبخات، أو تسويها شربات أثناء المرض لعيال البيت. اليوم بالكافيهات وخصوصاً في الغرب تقدم بأسعار خيالية تحت اسم بون بروث، يعني على أساس فتح ساء فتشي، يعني هو عظام مفوريها وضامين ميها وقديمة السالفة. بعد شنو ترند جداتنا؟ التنظيف بالمواد الطبيعية، يعني عند الجدة الخل، الليمون، بيكربونات الصوديوم، الرماد، هذه كلها أدوات للجلي والتنظيف وإزالة الدهون. بالحقبة الغربية منتجات التنظيف يعني تباع بضعف سعر المنظفات العادية. بعد شنو عندهم جداتنا؟ تخمير الطعام.

الجدة تكبس الزيتون، الخيار، اللهانة، هذه الأمور، تسوي طرشي وتسوي لبنة وتسوي فالتخمير رائع للخضروات، وكانت هذه وسيلتها لحفظ الطعام من التلف في غياب الثلاجات. هسه يعني تسوق هذه الأمور كأنها منتجات راقية، والأطعمة المخمرة ضرورية لصحة الميكروبيوم في المعدة، في حين هي من خبرات جداتنا وهيجي كانوا يعيشون عيال البيت على هذه المواد. بعد شنو نجي للعناية بالبشرة والشعر وما أعرف شنو، أكيد الزيوت الطبيعية. جداتنا قبل يستخدمون زيت الجوز، زيت جوز الهند للفم، أيضا زيت الجرجير للشعر، تدهن الجسم بزيت الزيتون لمقاومة البرد. هسه دي يسووها ترندات على أساس على تيك توك وغيرها. بعد شنو عندهم؟ جداتنا عندهم تدوير الملابس، يعني الملابس كانت كلها خامات طبيعية وتنتقل من الولد الأكبر للأصغر، وهذا مال أخوه كبير فيلبسه هو، وإذا اهترأت تقطع لتصبح شنو؟ قماش، وقطع قماش للتنظيف. تسمى عند الغرب إعادة تدوير وتدرس كمنهج اختلقوه هم، مع أنه عادة عدنا منذ القدم. أيضا الأكل الموسمي شلون ينخزن، وأيضا الأكل الشتوي كيف يعمل، وكيف ممكن تستخلص منه الأدوية لعلاج الأمراض. جداتنا هن المؤسسات الحقيقيات، لأنها الفطرة السليمة وتربوا عليها، مو هبة أو تقليد للغرب تحت ما يسمى ترند.

صباح الصحة والمزاج الحلو والجسم الحلو الصحي، صباح الروح الحلوة اللي عايشة في جسم صحي وكل شيء حيط بيها جميل. يقول لك بعد ماكو حاجة تروح للنادي الرياضي، علماء صينيون يطورون طعوم عضلية ذاتية أو ذاتية التمرين. أجري البحث في معهد علم الحيوان التابع للأكاديمية الصينية للعلوم CAS بقيادة الباحث نيغ شي تشانغ. آلية الابتكار، استخلص الباحثون خلايا جذعية عضلية هيكلية وكاثروها معمليا، ثم أعيد حقنها تحت جلد الفئران لتشكل نسيجا عضليا ذاتي الانقباض والانبساط بصورة دورية ومستمرة وتلقائية دون الحاجة إلى تحفيز عصبي خارجي أو حركة من الفأر نفسه. التأثير الفسيولوجي، الانقباض المستمر لهذا النسيج يحفز إفرازات جزيئات الإشارة الحيوية المعروفة باسم المايوكينات في مجرى الدم على مدار الساعة، وهي نفس المواد المفيدة التي تفرزها العضلات الطبيعية أثناء ممارسة الرياضة، مما أدى إلى زيادة كثافة العظام وتحسين وظائف الكبد وتحسين الأداء الإدراكي والكتلة العضلية للفئران الخاضعة للتجربة. الهدف والقيود الحالية أحبابي، التجربة تستهدف علاج الفئات العاجزة تماماً عن الحركة، مثلاً مرضى الغيبوبة، نزلاء العناية المركزة، مرضى الضمور العضلي، نزلاء ذكرناها. النتائج لا تزال في مراحلها الأولى على حيوانات التجارب، ولا تزال بحاجة لاختبارات أمان واختبارات مكثفة ودراسات سريرية طويلة قبل التفكير في نقلها إلى البشر.

تحية لكل شخص يسمعنا هو أول طفل كان بالعائلة. مو أنت هم كن الطفل يعني فهسه كبرت. يقول لك الطفل الأول يعيش أصعب نسخة من والديه، وغالبا ما يواجه أكثر نسخة تجريبية من والديه من بين أخوته. إذن تشير دراسات إلى أن الطفل الأول غالباً يكون أول تجربة حقيقية للوالدين في التربية، ما يجعلهم أكثر قلقاً، أكثر حرصاً، أكثر تشدداً في كثير من المواقف مقارنة مع أطفالهم اللاحقين المدللين. مع اكتساب الخبرة طبعاً والثقة، يميل كثير من الآباء والأمهات إلى اتباع أسلوب أكثر هدوء، أكثر مرونة مع الأبناء الأصغر. ويؤكد الباحثون أن هذا لا يعني حباً أقل أو أكثر، بل يعكس تطور خبرة الوالدين مع مرور الزمن.

صباح العافية على مرضى ارتفاع ضغط الدم. أوكي، صحة وسلامة عليكم. أتمنى الالتزام منكم يعني بالأكل، بالدواء، بالحالة النفسية. يعني تحاول قدر الإمكان تبتعد عن الأمور اللي ترفع ضغطك، يعني الجدال، العقيم، الشخص المستفز، لا تطلع بوقت الزحام مثلا، لا تطلع متأخر حتى ما يصير ضغط عليك، ولا تدخل بحوارات إلى آخره من هالأمور. بس إذا جتك الحالة وحسيت بارتفاع ضغط الدم، العلماء والطب يقول لك أكو تمارين اسمها تمارين قبضة اليد الثابتة، يمكن أن تساعد في خفض ضغط الدم الانقباضي والانبساطي بمعدل يتراوح بين 5 إلى 10 مليمترات زئبق لدى بعض الأشخاص عند ممارستها بانتظام.

وفقاً لعدة دراسات ومراجعات علمية، يمكن لممارسة هذه التمارين بانتظام أن تساهم في خفض ضغط الدم الانقباضي والانبساطي بمعدل يتراوح تقريباً بين 5 إلى 10 مليمترات زئبق لدى بعض الأشخاص، وهي نسبة مقاربة لتأثير بعض الأدوية الخافضة للضغط أو التمارين الهوائية. عفواً، آلية العمل المقترحة مستمعينا تعتمد على حدوث استرخاء في الأوعية الدموية وتحسن في وظائف البطانة القبلية بعد الانقباض العضلي الثابت. مع ذلك يجب التأكيد

على أن هذه التمارين هي عامل مساعد ولا تغني عن الاستشارة الطبية أو الالتزام بالأدوية الموصوفة من قبل الدكتور.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: الساعة الآن 8:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
2: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: بونجور، صباح الحب على كل من يبعث لنا مسج صوتي أو مكتوب على واتساب البرنامج على الرقم 077-00-11-4-5. البداية من سليم الجعفري، قيل لأحدهم كيف تعرف من يحبك؟ قال: من يحبني يشعر بالنقص بدوني، ولو امتلك كل شيء ويشتاق إلي ولو كان حوله 1000 حي. هو الذي يعاملني كأنه يراني لأول مرة، ويحافظ علي كأنني الوحيد بالعالم. هو الذي لا يعترف معي بالنهايات ويحبني كل يوم مثل البدايات. صباحكم ورد وفل وياسمين، ست الكلبان المسوي والأستاذ وسام ماجد وكل مستمعي إذاعة الرشيد FM. تحياتي أبعثها إلى لمى الحديدية وحسين الشيباني وجاسم أبو موسى ومستمعكم سليم الجعفري. تحياتي لك أبو سيوفي وصح لسانك. إلى أبو دلة: قد يطول الانتظار لكن عطايا الله تأتي بما يفوق التوقعات. عوض الله الكريم عظيم، والنية الصافية تصنع معجزات خفية، وما يزرع خيرا يعود نورا. أسعد الله صباحكم وتحياتي للجميع. وبعثنا من ذاكرة الزمن مقطع من قصيدة عاتب. الله، من يمر الصوت بي عاتب للجبل أبو خلدون رحمة الله عليه، رحمه الله ورحم أمواتك إن شاء الله. شكرا يا أبو دلة. علي القيسي بعث لنا فويس، نسمع أبو حسوني. علي القيسي:
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباح الخير عيني عليكم على ذاتنا الكريمة رشيد FM. تحياتي ستنا الغالية ذيب ستبور موسوي والمستمعين والمستمعات جميعا من ألف إلى الياء، وتحياتي المخرجين والمبدعين جميعا. نقول ألف ألف مبروك لباح نادينا نادي الطلب الفوز على نادي الكرخ ثلاثية جميلة مقابل 2، وإن شاء الله القادم أفضل. ونقول سياسة بان، أريد مناشدة من عندك على البنزين، والله البنزين حيل تعبان بصراحة، يعني حتى السوبر تعبان. أسان الباحة در السوبر والله هم بيد وانز. فنقول الله المستعان. تحياتي لكم أخوكم عاشق هذه الإذاعة الكريمة رشيد FM علي القيسي.
0: تحية وسلام لك أخي العزيز علي القيسي، صباحك فل وعافية، مبروك فوز الطلبة ولكل جمهور الطلبة الأنيق. أما البنزين ف هسه من تحكي يقولوا لك عمي احمد الله وشكرا، مو زينك وبنزين دوانز متوانز بنزين المهم لقينا، لانه على المأساة اللي صارت يعني بالاسبوع اللي راح بصراحة. يعني على العموم ان شاء الله يعني يتحسن البنزين ويكون بجودة اعلى بالايام القادمة، بس خلي يمشون هذا براسنا هسه. والله كريم تحياتي لك. إلى إبراهيم النعيمي، صباح الخير يا إبراهيم.
2: صباح الخير والنور والسرور على أحلى بانجور ستبان الورد، مشتاقين. تحياتي الخاصة إلى أصحاب الكيات والتكاسي وآية الرزق والستر والصحة والعافية. بس والله من أحتاجكم أو أريد أشر الأحد عندي إيد وأشر لك، يعني أنا واقف على الشارع فوق 50 واحد كل ساعة يوقف لي واحد لو يرمش له لو طوط طوط طوط يرحمة على والديكم. والله أخاف يفوت لي واحد يقول لي أكيد ماما نحلة عشان تجيب العسل ده كله. زين شنو الموضوع يا عين؟ آية الرزق يا رب لكم، بس شوية ذوق بالموضوع. وأنا الممنون وردي.
0: تحياتي إلك يا برهم. صحيح، بس الناس تريد تشتغل شو تسوي؟ مو هو يقول لك الرزق يحب الحنحونة ما أدري النحنوحة هي المهم هيجي تو فسروها. المهم فالناس تحاول شو تسوي، يعني ينتظروك تصيحهم هاي بدي تاكسي ما بيصير. ف و تاكسي ويعني صفرة وخصوصي يوقفون أكيد. المهم الله يرزق الجميع وحمد الله على السلامة، وإن شاء الله أخبار شغلك تمام يا أخوي الغالي. عباس الحمداني، اللهم اكتب لنا نصيبا في كل خير تقسمه، وفي كل نور تنشره، وفي كل رزق تبسطه، وفي كل ضر تكشفه، وفي كل بلاء ترفعه. آمين يا رب العالمين. حربي good morning. لا تغرك، لا تغرك كثرتهم حولك الآن، فأغلبهم وقت الشدة يرحلون. تحياتي للجميع. اليوم حاب أسمع عبد المجيد، لمحت وارتعش قلبي. شون هو شي يقول عبد المجيد عبد الله؟ لمحت وارتعش قلبي. هو يسحق. أحلى سحقة من البرنس. بس خلي نسمع الفويز اللي بعث أحمد.
3: صباح الخير والعافية على جميع المستمعين والمستمعات، شلونكم؟ إن شاء الله تكونون بخير. شلون الستبان؟ عساك بخير. تحياتي لك وسام أبو المكسر المرتب المعدل. شكرا لكم
0: أحمد. حربي وين ده تسمعنا؟ دار الأوبرا؟ وين؟ شو يمك؟ لا أعتقد يما فيروز هو يعني. إذا ده تسمعنا، ألو حربي هل تسمعني؟ أجب يسمعوني. حربي وين ده تسمعوني؟ أي وين؟ وين قاعد؟ بالشغل. مش عجب ما رايح يعني تتريق كبوة كبوة. مشغل فيروز يا عيني انت. اي قاعدين من الخمسة يعني كنا نقعد هذا الوقت وقبل. احسن تعرف كلش زين تقعدون بالخمسة الصبح. ايش قد ما تقعد من وقت زين الك. ما اقصد يعني زين صحيا بس، لا زين طاقيا، زين روحيا. حتى رزقك طولة بالك سعادتك تبدي هذه من النقطة صفر اللي هي نقطة استيقاظك الصبح من تقعد قبل ما تقعد الشمس. ها الأجواء جميلة وعندك طاقة وعندك وقت، يعني يومك مين أكل عندك وقت كل شي تسوي صح. يلا الله يسعدك ويومك حلو إن شاء الله يا أحلى حربي. وين نروح؟ نروح الأستاذ أركان أبو حمزة. صباحكم خير ونهاية أسبوع جميلة للجميع. صباح الأمل بالله، تحية إليكم جميعا وتحياتنا جميعا إليك يا أركان. صباح الخير عليك وخميسك فلة. صدام الزبيدي، الحمد لله على حياة يدبرها الله برحمته. صباح الخير، صباحك عافية ونوير. الباشق، هناك أشخاص يستحقون نثر الورود في طريقهم. يستحقون نثر الورود في طريقهم. شاءت الأقدار أن لا نلتقي بهم، ولكن عطرونا باهتمامهم وحسن أخلاقهم. أسعدكم الله دائما. لا تعاتب، اسكت، امشي، هذا هو الصح. لأن اللي ما يفهمك بسكوتك ما يفهمك بكلامك. صح أحمد؟ زين.
4: نعم.
0: عاشت إيدك الباشق. الأستاذ حسن الزهيري يقول صباح الانتصارات على كل البرشلونيين على هاي العقلية اللي يمتلكها مدرب والتشكيلة الخرافية جماعة الريال مدريد. إذا تواجهنا وياكم مو بس نفوز عليكم، حتى سترت المورينيو ناخذها. أنا مقدرة أنت ليش رحت على سترت، لأن هو أأنق رجل بالعالم مورينيو. يعني كافي الألوان اللي بتاخذ العقل اللي نسقها. تاخذ سترته شلونك انت زين؟ زين. يقول يمكن فوز برشلونة يوم أمس بالخماسية مأثر عليه استثبان وراحت عليك النوم. لا عيني لا عيني، أنا قاعدة أصلا بالأربعة وخمسة تقريبا الصبح، وخمسة خمسة خمسة بعيون المضغوطين. يقول البرش انتو شبيكم هالقد مكيفين لأنه فايزين؟ شكو شبيكم يعني ما تعودتوا؟ المفروض تعودتوا ذا انتو هيك يعني. هسا احنا فايزين البارحة او البارحة، شفتوا البارحة شون استقبلت اصلا استغربت. انتو ليش لتهدنوني؟ ترى شي عادي مو زين. معلومة قانونية من الأستاذ حسن الزهيري تخص عملية بيع وشراء السيارات. في حال شراء شخص لسيارة ورفض مالك السيارة تحويل السيارة إلى المشتري في دائرة المرور، عند مطالبته للبائع بتحويل السيارة باسم المشتري، هنا سوف تكيف الواقعة، أي عملية الامتناع البائع من تحويل السيارة المشتري وفق المادة 10 للفقرة 4 من قانون المرور. الإجراءات الواجب اتباعها من قبل المشتري: يجب أن تكون عملية الشراء تمت من خلال عقد مروري ومن مكتب مجاز ومن دائرة المرور وليس مكاتبة عادية. اثنين، يجب أن يكون المبلغ المتفق عليه مدفوع بالكامل إلى البائع ومذكور في العقد المروري، وأن يكون العقد المروري خالي من أي شروط تتعلق بعملية تحويل السيارة. رقم ثلاثة، هاي كم فقرة؟ لا ما عندي وقت، كلش آسفة والله. يعني المهم اللي عنده سؤال على تحويل السيارة وما أدري شنو يبعث لنا ونسأل أستاذ حسن وهاي مو حسن؟ والله شنو نقعد محكمة احنا زين. أحمد الشمسي بونجور، صباح الخير عليك ستفان وعلى جميع المستمعين. اليوم حتى القهوة ما إلها طعم لأن طعم الخماسية بعدها بحلقنا وأحلى من العسل. خمسة أهداف خلتنا ننام والضحكة على ويهنا ونقعد الصبح نريد نعيد المباراة من أولها لآخرها. صباح كتالوني عراقي على مزاج بونجور، واللي مو برشلوني اليوم يجيب القهوة والحلو عليه. حتى انتي ويانا صاحية بالأربعة وخمسة وخمسة خمسة أبويا خمسة عيني. بالعافية عليكم بالعافية عليكم، إن شاء الله دومكم هيجي فرحانين. وهسه بثمانية وخمسة وأربعين دقيقة الله يتمم الأفراح يا رب. رفولة جناحي، صباح الخيرات

0: وعلى أحفادك إن شاء الله، ويكون الساعات مليانة وتكون أحلى من بعضها. يعني ساعة 9 حتكون أحلى من ساعة 8، 10 أحلى من 9، 11 أحلى من 10، وهكذا يا هذا. نعم. علي محمد، صباح النور والعسل من بابل. ويلي على بابل وهالبابل وعسل بابل. أنت مرة مشتري عسل من بابل أحمد؟ إيش قد تشتري عسل أنت؟ مين تجيب؟ أصلا ما تشتري عسل. أنت عسل. ما أدري. يعني صار لعلي محمد، طبعا أنا أعتز بيك طبعا وببابل العظيمة، بس ماكو عسل ببابل. هسه لو قايل لي مثلا نبوغ، حتى نبوغ ماكو. بس مثلا لو قايل لي هي صدق هي بابل، ايش بيها؟ بيها الحلة. ايوه الحلة. يعني لو قايل لي مثلا حسام الرسام مثلا، ايه داعت امي نظر عيني، بها اثار بابل، بها سعد الحلي رحمة الله عليه. بها مرقد اسمه عزيز الله، هو مال القاسم. عزيز الله غير القاسم، مو عزيز، عزيز، عزيز الله. حلوة. إيه يعني تعلم بالقلب هيجي. بها هواية أشياء حلوة الحلة. أحبابي إذا عندكم شيء عن الحلة دزولي يا برسالة، يعني بماذا تشتهر الحلة؟ طبعا طيبة أهلها وجمالهم وكرمهم، هذا يعني نمبر وان. بس أشياءات مثلا يعني أخرى ممكن أن تشتهر بها. فتحياتي لأهل الحلة الحلوين المحترمين. نعيم المالكي من ألمانيا بعث لنا فيديو.
1: صباح الخير ستبان. صباح الأنوار، صباح الخطار الجميل.
0: هاشم، هاشم، هذا سمعنا صوت القطار.
1: صباح الخير عليك وعلى أستاذ وسام، على المشاهدين جميعا. صباح البرد، والله بلشت البرودة عندنا شوية شوية، بس حبيت أودي لك الصباحية الحلوة وهالأجواء الحلوة وهالنفس الحلو.
0: احنا همينا صباحك، جونا الحلو صباحك، برودة سبالتنا صباحك، احنا بكيفنا، الريدة بارد الجو الريدة حار، هسه مجرد ندوز دقمة بالدقمة. انزين، وعليه لا تدقنا بعد بدون حركات الفيديوهات، وعلى اساس انت بقطار وعبالك الاجواء افلام كرتون وكذا، افتهمنا انت بالمانيا واجواءكم حلوه كانها قطعه من الجنه. الله يبارك لك ان شاء الله ويانس غربتك ويحفظ بيتك. احمد الشمسي يقول ما تصير الساعه 11 احلى من العشرة لان يخلص بونجور، نطلب نص ساعه اما تعوضيها اليوم، لو باكر نبلش بالسبعه. باكر نبلش بالسبعة. أحمد، باكر ماكو بانجور ولا السبت أكو بانجور، تنتظرنا الأحد إن شاء الله نكون بالسبعة ونص ضبط يعني على الموعد. حربي يقول دا يغششش، ما يصير هيك. من دا يغششني؟
2: لا والله اشتا.
0: هو بس يفكر بصوت عالي. عافية. هاني تشتهر بعمامي الجبور، والنعم والنعم منك ومن عمامك ومن جبور من الحلقاع، الله أحلى ناس. يقول يقول مال الحله كلها غششت. اي مو هو رايح هوايه، انا بس من اطلع الكرب

0: بلا أفوت على الحلة، يعني ما أعرفها، لم أمكث بها ولا ليلة، فشون أعرف يعني؟ حتى معلوماتي العامة بسيطة عنها يعني.
1: يقول شو أبو المكسر ارتاحيت لأحمد مثل هذا غير أنت بتعرفه، هذا هذا عزيزنا. أحمد بس من مريح تلقي قدامك، من مريح ما موجود، هذا عزيز الرشيد. أحمد

صبحكم الله بالخير والمحبة. يقول تحياتي إلي، يسلم عليك حربي. أوكي، مديدة دي صافحك، مديدك حربي. سحر الخفاجي، تحياتي لأحمد مثنى، أرجو منك يا بان أن تطلبي من أبو عسل بابل أن يسمعنا صوته بفويز. حبيبتي بان، هذه الأغنية تنطبق على كلماتك اللي تشبه النسمة، يا روحي يا نسمتي. بس يريد شنو اسم الأخ اللي كان أبو عسل بابل؟ علي محمد. صدق دزلنا صوتك أخويا علي. يلا وحيدة الدليمي، صباح العسل من بابل. صباح العسل عليك. منو بعد؟ رفل، صباح الخيرات أخوي. هاي مو عرفنا، مو عرفنا. أحمد، لم أكن أعلم أنه سيأتي يوم أحتاج فيه القوة لكي أظل لطيف. أعني أنا شخص لطيف بالأصل ولا أضمر الشر لأحد، لكن القدرة على تحمل الأشخاص وأفعالهم تتضاءل تدريجيا لدي. صبري ينفذ الآن، ولدي استعداد أن أخسرك مقابل كسب راحتي. تمر علي أيام أكون فيه متعب للغاية. الله، لم أعد أرغب أن أفعل لأحد شيء على حسب أو على حساب نفسي. أقاوم لدرجة معينة ثم أتوقف. الإحسان هو ما أقدمه الآن. أحسن إلى الآخرين، أو أحسن إلى الآخرين كي لا يغضب الله مني. من اللي جاب طار فراق؟

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها التاسعة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

صباح الخير، صباح الورد، صباحكم صوت إليسا الأجمل. أي إن شاء الله يومكم حلو. أقول لك وين أغنية حربي مال عبد المجيد عبد الله؟ ها اي عبد المجيد ترى ورا التسعة، تسعة هيش 39 سمع. اي 39 سمع حربي، اذا ما عندك شيء خليك على السمع يعني. طبعا ما عندي. صباحكم فل وهنا. يقول امري لله. اي ابو علي صباحكم خير، تريدون قصة؟ يعني شنو؟ قصدك العطر؟ عطر قصة لو شنو؟ أبو علي تحكي لنا قصة؟ يلا احكي لنا قصة بس مو طويلة. دير بالك. يوسف من السويد، صباح الخير عليكم من عروسة الشمال المغربي مدينة طنجة، ولو الهسة يمنى ليل بس حبيت أصبح عليكم، أتمنى لكم يوم سعيد. ولا هاي قديمة؟ لحظة هاي قديمة، هاي الجديدة. تحياتي لأهل الحلة، ناسهم مرتبين وحلوين، عندي

0: لكل المستمعين لعراقنا الجميل بغدادنا الحلوة. يا رب إن شاء الله دائما الازدهار والتطور والأمن والأمان على كل ربوع العراق.
1: آمين يا رب العالمين. تحياتي إليك ولكل الجالية العراقية في طنجة، وإن شاء الله ترجع سالم غانم يا رب. حسن يقول صباح الورد والياسمين على الستبان وخميس مبارك. خميس مبارك عليكم. إن شاء الله ممكن أغنية حسام الرسام الجديدة خوش شوفها باليوتيوب أستاذ حسن، خوش شوفها باليوتيوب. يلا بس إذا هاي نسمعها، مو بالراديو إلها طعم ثاني مو صحيح، بس موجودة بالفترات إن شاء الله، وإذا موجودة هسه ممكن يعني نسمعها. صباح الخير. سبب تسمية الحلة جاية من الحلة يعني حلوة. عمر سعود الحمد الله. أوكي مو تساؤلي مو عن ليش سميت بالحلة، لكن شنو أبرز سماتها، أبرز سمات الحلة شنو؟ أوكي تحياتي إليك. نسمع وحيد الدليمي صباح الخير.
2: صباح الخير، صباح الورد، صباح العافية على ستفان الغالي أمير، وتحياتي الكبيرة للبطل أحمد مثنى، صدق هو العسل مال إذاعة الرشيد. وبالنسبة ستفان للحلة تمتاز أكثر شيء بالتمر، أنواع التمر موجودة بالحلة.
1: أي.
2: فدائما ليش سموها حلة الأطياب؟ أرقى شيء بها التمر. تحياتي لكم وصباحكم سعادة.
1: الله يسعدك.
2: صباح العسل من بابل.
1: صباحك تمر حلاوي رائع يا عيوني. عبد الله أبو أيهم شاركنا بفويس. بونجور.
3: صباح الخميس الجميل، صباح العطلة الجميلة ستبان الغالية، تحياتي إليك وللمكسر أبو شهاب الورد منورنا اليوم. ستبان ملاحظة أنت مثلا أيام الأسبوع طبيعية اثنين ثلاثة أربعة خميس جمعة سبت، يعني الخميس والجمعة سبت يعني بلمح البصر. هاي يعني كل الأسبوع أقول الخميس، هذا الخميس راح أسهر سهرة، راح أطلع طلعة، اليوم ما أنام، اليوم الدنيا ويجي الخميس وأنا ساعة 12
1: والله صح
3: بسابع حلو. تحياتنا يعني لستفان الوردة، تحياتنا للمستمعين الكرام.
1: ألف تحية إلك أستاذ عبد الله. يعني يوم الخميس جمعة سبت ترجع من الدوام تلقي الساعة بثنتين بالليل، تلقي الساعة فايتة وأهلك نايمين. زين زين العفو، غدايا وين؟ حياتي وين؟ فيعني سبحان الله. وهسه دا تبدي الدنيا تتحول إلى الشتاء، فدا يقصر النهار ويطول الليل. المهم لحق على الدنيا، وإن شاء الله يا ربي يكون لك متسع من الوقت لكثير من السعادة. قصي البرشلوني صباح الفل. من نقرأ اسم برشلوني ما بتجيني روح معنوية، وحاجة دقيقتين أطول من اللعبة. يلا
4: السلام عليكم، صباحكم الله بالخير. تحياتنا لأختنا ستبان وللمخرج أستاذ وسام الغالي، والله يحفظكم إن شاء الله، إن شاء الله خميس خير عليكم جميعا وعلى كل مشجعين النادي العالمي نادي برشلونة، عفوا خمسة لونة هم يعني سموهم، وإحنا بانتظار إن شاء الله نريد الله يطوي هالأيام، بس الحين موعد الكلاسيكو ونلتقي بالفريسة مالتنا إن شاء الله مقدما. وبالنسبة للرجل الأنيق مورينيو، لا ستبان أنت معلوماتك قديمة جدا، بقت أناقة هو هسه قاعد يرعش بمكانه، هو هسه الله يساعد قلبه، هو اذا ما انجلط منا للعبه اخاف يموت قبل لا ويانا، لان كاتل الرعب هو اساسا، هو مختص بالخمسات ويا برشلونه، هو يعني كان اول مدرب بلع الخمسه من برشلونه هو، فان شاء الله يعني الايام ان شاء الله هي كلها راح تطير، هي طارت مقدمة لأن هسه خطية يعني حتى أصدقائي ومشجعين تحياتي لهم إن شاء الله الفريق الملكي ويانا نشكرهم إن شاء الله على هذا الشيء إن شاء الله تحياتي لكل

0: الإخواني والمستمعين. مع السلامة.
1: خلص وقت الواتساب، لو الشحن طفى لو شنو، دقيقتين متواصلة على نفس النسق ونفس التون ونفس الحكي عليك وانت ما مسوي شيء، بس لانه انت عبد المجيد اخوك كبير هذا منو؟ حسين الجسمي بالله عليك يلا.

0: صباح الأفراح والأرباح والفايض، صباحكم راس مال عالي وراسكم عالي إن شاء الله. أحبابي المستمعين، صباحكم البانجور على إذاعة الرشيد، الإذاعة الأولى في العراق. خميسكم سعيد، وأكيد أبو دلة بعثلنا فويز يمكن دا يغني أيضا. هلا والله أبو دلة.
1: بكل سهولة تريد أسامح وأنسى آلامي وأجيك، كم جرح خليت بي تريد أحسبهن عليك. أحلى صباح وأحلى بانجور أختنا الغالية ستبان الموسى والوردة والمخرج الراقي وجميع المستمعين والمستمعات، منهم أخوي حسين الشيباني وست سحر الخفاجي. تحياتي للجميع، أخوكم أحمد أبو دلة.
0: صباحك الله بالخير والعافية. ليش اليوم هذا التون الحزين؟ عراقيني أبو دلة الغالي، صباحك الله بالعافية وصح لسانك، وإن شاء الله يومك حلو يا رب، مليء بناس طيبة وحلوة. أمجد، الحياة كالبيانو، الحياة كالبيانو، هناك أصابع بيضاء وهي السعادة، وهناك أصابع سوداء وهي الحزن، ولكن تأكد أنك ستعزف بالاثنين لكي تعطي الحياة لحناً. صباح الورد على أحلى أخت بان المسوي والمتألق المخرج، وعلى أخواني وأخواتي المستمعات. أتمنى لكم قضاء عطلة نهاية أسبوع سعيدة، وتحياتي أخوكم أمجد. ألف تحية لك يا أمجد. المحامي أحمد مكية، صباح الخير لإذاعة الرشيد ولأسرة برنامج بانجور ولجميع المستمعين الأحبة. تحية صباحية من القلب، وحكمة اليوم: لا تنتظر أن يأتيك اليوم الجميل، اصنع جمال يومك بنفسك، بكلمة طيبة، بابتسامة وعمل صالح. صباحكم خير وسعادة، أخوكم المحامي أحمد مكية. شكرا أستاذ أحمد، صح لسانك. طالب، صباح الورد والياسمين على أحلى فيروز ببغداد. أم أمير الذهب، صباح كل شيء جميل، انتظر الخير، كل الخير من الله وحده، وخلي ثقتك بالله وحده، إن شاء الله يفاد للنرويج. جبور القاسم بالحلة. هسه الإفادة لي يعني للنرويج؟ لو للجبور. والله والنعم منك ومن جبور ومن النرويج بعد. هسه ايش دعوة النرويج خوي هنا يدزونا؟ صدق اكو هناك البهالاند. صدق هناك أجاويد، ما تتوصف لأجاويد. محمد الحلفي زميلنا الجميل، صباح الخير والبركة. عندهم جيمر يخبل، أي جيمر السد، جيمر السد بوجنته من الحلة هاي برودته، هاي هوسة الأغنية والله. زين جيمر، جيمر كابتن لبنى حبيبتنا، بونجور.
2: صباح الخير ستبان أم ضحكة الحلوة
0: حبيبتي،
2: صباح الخير أستاذ وسام الراقي، صباح الخير على كل مستمعينا. يا ربي ديمة نعمة، وكل صباح نسمع أصواتكم وفويزاتكم وديمة نعمة علينا إن شاء الله ويحفظ الجميع. ستبان حبيبتي، الحلة مشتهرة بجيمر الحلة، حياتي.
0: نعم حبيبتي، نعم نعم يا جيمر، صباحك فل وجيمر، وإن شاء الله يومك حلو حبيبتي. أحمد الشمسي، تحياتي لأحمد مثنى، وصوته ده يطلع بالبث. والله ندري هو هذا المقصود إنه يطلع. أما فقرة الجمعة والسبت عطلة، فأني ما عندي علم بيها لأن انضميت لكم من يوم الاثنين. إن شاء الله العمر كله ويانا يا أحمد، بس لأنه انضميت حديث أنا حبيت أوصل لك المعلومة. تحياتي إليك. صارت وثلث حتى نسمع
3: عليك الله. لا أباب
0: خوش سلام الله علي. يلا خلينا نسمع أغنية حلوة. أوكي اختيار أحمد مسنة وراجعي لكم. انتظرونا.

لا هو الوكاد انه تبادر، لازم تبادر، انه المبادرة هي طاقة ذكورية، يعني المفروض الرجل يبادر. مو ستروك.

0: أقدر برأيكم المفروض الرجل أم المرأة، أم أكو وصف آخر مثلا يبادر الأقوى أو يبادر الأكثر حبا أو يبادر المذنب أو إلى آخره؟ من أنتوا تشوفون من وجهة نظركم المبادرة، مو بس بالعلاقات بين الرجل والمرأة، خلينا نقول بين الأخوة، يعني الاختلافات اللي أحيانا تشوب العلاقة الأخوية أو الأسرية، منو المفروض يبادر؟ الأصغر ولا الأكبر؟ قلونا على هواتفنا أحبابي من الأولى بالمبادرة. نستقبل اتصال أول. يا هلا،
1: صباح الخير.
0: هلا والله حتوني.
1: يا وجه الخير.
0: أنت الخير وهلا.
1: أنت شايفة السنة الكبيسة؟ كل مرة تجي بعد 4 سنوات.
0: أي
1: وصحيح. أنا هسه أول دقة وأول اتصال حصلت أول دقة، وعدني بس صوتة تفتح تخط.
0: يا الله، والبارحة فايزين.
1: والبارحة خمسة.
0: والله ومبارك عليكم.
1: هاي النتائج بصراحة أنا خاف من هاي النتائج، لأن المفروض ما نعول عليها. من يضحك كثيرا يضحك كثيرا، أكيد يعني هاي بدايات، هاي حلاوة البدايات، الواحد ما يعول عليها.
0: زين. مبروك فوز برشلونة.
1: الله يسعدك. شاء الله يوم لكم.
0: لا احنا قبلكم عيوني.
1: مو قلت لك افتتاحية بحلاوة البدايات.
0: اوكي. حتوني. من اول من يبادر المفروض؟ هو ولا هي؟ هي ولا هو؟
1: أنا هالقد ما بادرت بعد بزعت، المفروض هي تبادر بعد. والله العظيم كل مشكلة هسه أنا مو انتقاصة من عندها، هي زوجتي وأم جهالي وحبيبتي.
0: الله يحفظها إلك.
1: لكن أنه أنا أحاول أنه شلون أقول ألم الشمل، شلون آسيا سيل. لكن هي يعني شوية ما أخذتها، شلون يقول شيء نرجسية شوية، لأن هي محامية وما أدري شنو، دائما يعني شلون يقول يطبق القوانين عليها، اوكي كلام انا حق التجارب بس الى متى يعني؟
0: صح.
1: فاني يعني المفروض هسه يعني على وضعيتنا المفروض هي تبادر. احنا هسه ما بيناتنا شيء، لا الحمد لله والشكر، علاقه طبيعيه وكذا.
0: طيب،
1: لكن مثلا اذا صارت مشكله معينه بالمستقبل لا سمح الله، المفروض بعد هي تبادر، لان هي دا تشوف، لانه انا دائما ابادر.
0: زين، كفكره عامه برايك من الأولى بالمبادرة؟
1: المخطئ
0: هو من يبادر
1: أكيد، يعني هاي شيء 1+1=2، ما بيه نقاش.
0: طيب
1: المخطئ والقوي، يعني مثلا أكو مرات مثلا واحد يعني مو مخطئ زين، لكن هو يبادر. ليش؟ يعني يعتبر انه يعني هذا الشيء قوه له. المسامحه ماكو احسن من عدل، وبنفس الوقت كل الصعبه
0: صح،
1: المبادره كل الصعبه، يعني انه
0: طبعا تريد
1: تفوتين على شخص وتسامحيه مع العلم انه هو المخطئ، زين. هاي قوه بحد ذاتها.
0: صح. الله يسعدكم ولا يجيب الزعل بينك وبينها.
1: والزعل ترضيك انا يا نور عين.
0: عشو.
1: طبعا تحياتي لابو دلة الوارد، واقول له يا عمي ايش فيك مغندب اليوم؟ معود
0: ابو دلة اتعودنا عليك. ان شاء الله الاخبار حلوه يا رب.
1: تحياتي لا ابو موسى وابو سيف الغالي وشاكر،
0: نعم
1: السحار وكل الموجودين.
0: الف تحيه لك، ونورتني يا حسين الشيباني الغالي. هلا برنسنا. عندنا محمد بن الغربيه الغالي منورنا اليوم، وصبحك الله بالخير والعافيه.
2: صباح الخير، كيف الحال؟
0: يا هلا
2: ابن الكريمة أم أمير، مرحبا بكم. مستمعي الكرام، هنا المخرج أحمد.

0: مريض نطير مبروك الخمسه، وموضوعك المبادره. طبيعه الموقف اللي يمر به الانسان هو اللي يحدد من اللي يبادر، من الممكن الرجل يبادر، من الممكن المراه تبادر، من الممكن الصغير يبادر، من الممكن الكبير يبادر. لكن انا اقول اللي يبادر ذو حكمه وذو حظ عظيم اذا كانت مبادرته بالخير. شكرا جزيلا، تحياتي للجميع.
1: ألف تحية لك أبو محمد الغالي، صباحك ورد. حجي منتظر من أسمع صوتك، نفسيتي ترتاح، أحلى صباح أحلى استبان. شكرا والله يريحك أخويا الغالي. أبو دلة بعث لنا شيء ولا أي اتصال؟ هاي شنو؟ وين أنا بالمغارة؟ ألو، نقطع الاتصال. أبو دلة بعث لنا فويس.
2: خيتي ستبان الغالية، الحلة يكفيها فخر منها أبو خالد رحمة الله عليه.
1: رحمة الله عليه.
2: من يقول دنيا بلا عشيق ما تنشر وتنباع، وعذب عمر الوفي بجف الوفي لو ضاع. يا حنة العيد، يا حنة العيد وشهقة النعناع. تحياتنا لكم، أخوكم أحمد أبو دلة.
1: ألف تحية لك يا أبو دلة، الصوت الطيب والذوق الراقي والإنسان الجميل، كل التقدير لك والأهل الحلة الحبايب. يوسف من السويد، بونجور. من طنجة هسه هو.
3: ألو.
1: يوسف.
3: ألا سنيوريتا إسبانيول.
1: يا هلا، شلونك؟
3: أريد كلش على إسبانيا، الحمد لله مشتاقون. تحياتي إليش للمخرج الراقي الرائع، ما أعرف إذا هو سامة أو أحمد اليوم.
1: أحمد.
3: ونعم منه والله.
1: نعمة حالك.
3: تحياتي إلي من المغرب.
1: يا هلا يا هلا، مشتاقين بزاف بزاف.
3: عيوني بزاف
1: بزاف.
3: كلش هواي
1: يا هلا،
3: كلش طيبين ناس، كلش يحبون العراقيين
1: طبعاً.
3: والله العظيم ما ادري وين ما اروح، مرات والله ما ياخذون بالله الكريم. الناس اهل كرام، كلش يعني دقلش بصراحه، عندهم هاي الملقه مالتهم كلش حلو. وناس بسطاء يعني. قبل 10 أيام كانت بتركيا، فرقوا هواية بين النصب والغش، بين
1: حلو حلو.
3: يعني هناك التكاسي بتركيا، تكاسي الملابس، ما كل شيء بي يعني أكو غش أكو نصب. بالمغرب عكس هذا الشيء تماما، كلش رخيص والأسعار مكشوفة للسياح للمقيم والمواطن. يعني ماكو شيء يفرق عكس تركيا.
1: نحيي أخوتنا وأشقائنا المغاربة وكل بلداننا العربية، وإن شاء الله وقتك حلو في طنجة. بس يوسف، عادة يا عيني أنت اللي تبادر، ومن الذي يجب أن يبادر يعني كقاعدة عامة أو أساسية؟
3: طيب، ما يخص الموضوع الحلقة، الشخص إذا أبادر ما عندي مشكلة، إذا كان هو شخص يعني يستحق المبادرة. بس أكو أشخاص للأسف ما يستحق، حتى ممكن وياهم مبادرة يبقى الحقد بقلبهم، أو عندهم فد ماخذين فد موقف ما تتغير قناعاتهم. فحسب نوعية الشخص حتى أبادر. ممكن أكو أشخاص يعني ممكن ليش أبادر بس أحس بعد داخلهم فد شيء، يعني فد مع احتراماتي حقد أو فد شيء، فهاي أحد الأسباب يعني. ولكن بالأخير الإنسان عادي، ماكو مشكلة إذا يبادر، خصوصا إذا شاف الموقف اللي صار مش يسوى يعني.
1: تمام. المبادرة برأيك يعني ما تندم، يعني أكو شخص مثلا يندم يبادر؟
3: لا، ما تنقص من الشأن. لا لا، ما تنقص من شأن شخص يعني. هي قلت ليش ترجع لموضوع الإنسانة أو الشخص المقابل ويتفهم، هل راح يقدر هاي المبادرة اللي ممكن بادر يعني شخص حتى جاي يصلح الأخطاء.
1: نعم.
3: فإذا قدر هذا الشيء فشيء عظيم كلش، وبنفس الوقت هم ممكن راح ينسون مشكلة أو الخلاف اللي صار يعني، طيب. فحسب الشخص المقابل يعني، بس ما غلط واحد يبادر، ولكن شنو يشوف شخصية المقابلة، هل يستحق المبادرة أم ممكن ما يستحق؟
1: أي لأنه أحيانا من تبادر ذاك الطرف الآخر يشوف نفسه مثلا يكرر
3: ينفش ريشة،
1: أي ينفش ريشة، فش نسوي؟ نهلس ريشاته،
3: نهلس هلس. معي باختصار موضوع، قبل يوم يومين شفت موقف، ناس ويانا كانوا على الكورنيش، فخلصت اجازاتهم قال احنا نرجع للخليج وشي باوع الصفني، قلت له اتمنى اني هم ارجع لبلدي واشوف، وهو كلش حلو العراق وما شاء الله الوضع زين، بس اريد يعني يعني هسه راح ارجع عن الهم للغربه، قابل اربع حيطان وبيت
1: ما يخالف ما يخالف هاي الفتره.
3: الى متى
1: الى متى؟
3: الى متى نحن هيك العراقيين؟ ايش كم مليون عراقي في كندا بامريكا باوروبا يعني، اريد العراقي عنده جوازه يطب ويطلع على اي دوله سايح،
1: صح،
3: ما يرجع يبقى بالغربه
1: ان شاء الله. على السنوات القادمه يترتب الوضع وترجعون لبلدكم. يا يوسف نورتني، شكرا شكرا بزاف بزاف، شكرا لك. احبابي من طنجة الى بريك في بنجور ونرجع نكمل لساعة 10
4: شويه وراجعين، خليكم متواصلين شويه وراجعين. الرشيد وياكم. الساعة الآن 9:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
5: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود. هاي سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
4: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

صباح السوالف الحلوة، سوالف الخميس، سوالف الناس الطيبة. أنتم مستمعين في كل مكان، شكرا لاختياركم 91.5. نرجع للمبادرة، وانت يجيبك يجيبك أصلك وطيبك.

0: صباح العافية، تحية لكم مستمعينا. ناخذ اتصال. مرحبا.
1: مرحبتين، الخير شكبان، خميس مبارك،
0: صباح الفل
1: إن شاء الله والتوفيق.
0: صباح الفل أستاذ أبو علي الغالي، شلونك؟
1: الله يسلمك، الله يعز غاليك،
0: الله يبارك فيك.
1: إذا ممكن محمد عبدو تمعنا يا اليوم الخميس، حبيبتي معزومة من ضمن المعازيم.
0: حبيبتي معزومة من ضمن المعازيم.
1: المعازيم
0: إن شاء الله ذا بقى وقت يعني
1: حتى لا مقطع منها
0: إن شاء الله.
1: سلام للجميع.
0: وعليكم السلام يا أبو علي. يا أبو علي
1: زمن دائما مزدهرة
0: بوجودك يا طيب. أنا ممنونة الله منك الله ينطيك سلام. العافية وشكرا لاتصالك يا عيوني.
1: الله معك، الله معك.
0: الله يخليك، شكرا جزيلا. أحكي لكم أني أنت يجيبك أصلك وطيبك، الإنسان الطيب والأصيل. هذا ما تحدى ضغينة، ما عنده ضغينة بقلبه يعني، فتشوفه دائما يجي على نفسه على مودك يعني. هسه بغض النظر رجال مرة ما أعرف منه، بس يعني هاي أصل الطيب يجيبه، ولو ما أعرف وين يروح للصين، بس يجيك يسأل عليك، يهتم بتفاصيلك يعني. المهم سحر الخفاجي منورتنا على التليفون. يا صباح الفل.
2: صباح العسل الملكي على
0: حبايبنا بالملكة
2: حبيبة قلبي. تحياتي للكل، أسعدنا صوتك أبو دلة الثاني، عاش الذوق. بالنسبة لأهل الحلة مشهورين بالثقافة والفنون، هم كلش راقين بهذا الموضوع.
0: نعم.
2: أما حسوني الغالي حبيبي، أنت حتى لو تبادر ولا ضير أن تبقى تبادر، لأن أنت أبو الذوق، فماكو مشكلة أن تبادر.
0: طبعاً
2: تبقى تبادر لأن أنت الذوق كله. تحياتي لك يوم. بالنسبة لهذا الموضوع هو عام. المبادرة هي شجاعة.
0: طيب.
2: شجاعة ورقي، يعني الإنسان اللي يبادر خصوصاً إذا كان غلطان واعترف بغلطه وتراجع واعتذر، ماكو إشكال.
0: زين.
2: أو يحب شخص ويبادر، بس إحنا شوي نسوان شوي صعب نقول نحب، بس المبادرة بالاعتذار وتصحيح الموقف في الخطأ.
0: طيب.
2: تفضلك.
0: زاد فضلك حبيبتي. يعني اليوم عندنا ثقافة للأسف يعني بالعراق، ثقافة ممكن تكون بين النساء، بس انه لا تعتذرين لا تبادرين، يتعود يشوف نفسه ما ادري يعني، يخلون سوء النية دائما نمبر وان.
2: عفوا للنساء كلهم. هذه اولا ما عندها ثقافة، ما عندها ثقة بنفسها. واللي يحبها صادق، واللي تكون دواخلها نظيفة وحسنة النية للمقابل،
0: نعم.
2: أكيد حتكون، ولو يعني أكو استثناءات يعني، حقيقة اللي قلتي أكو استثناءات،
0: نعم.
2: بس الإنسان إذا يمشي بطيبة وبصدق وبنية صافية، ليش يخلي حسن الظن؟ ليش ما يتعود الرجال على المبادرة؟ ليش يعني؟ ليش ما ندلله؟
0: نعم.
2: هو هم دا يدلل. شوفي الاثنين تحديدا الأزواج، يا حالاتهم واحد يدلل الأخ، يا حالاتهم واحد يبادر للأخ بالاعتذار وتطيب الخواطر. هم واحد أصلا، هم واحد، فليش يخلون هاي الفجوة؟ ها لازم يعتذر، ها لازم، ليش يعني؟ هم واحد، الله خالقهم اثنين يعني، واحد وواحد، هم يعني
0: طيب.
2: واحد يكمل الله، فليش الفجوة هذه؟
0: تمام.
2: لو أنا غلطانة
0: حاشاش من الغلط، وجهة نظر محترمة، و يعني نتمنى أنه يعيدون حساباتهم البنات، خصوصا الأزواج يعني.
2: مؤاني أرجع وأقول لك وأكرر عتبي على الأمهات.
0: نعم.
2: ثقف بناتكم عدل، علموهم عدل. شوفي قبل تقول لها صيري له أما يكون لك عبد، ضعيه كحلا في عينيك يضعك تاجا على رأسي، يعني شوف قبل يعني أثقف من عندنا وأفهم من عندنا ليش؟ موسى إحنا متطورين المفروض.
0: نعم.
2: المفروض ثقافتنا أوسع. عقليتنا تفتحت أكثر. ليش نرجع للجاهلية؟
0: أحسنتي.
2: تمام لولا.
0: كلش
2: تمام. تحياتي للكل.
0: نورتي.
2: وكاكا مروان إن شاء الله اختفاءه إنه هو طالع من السجن.
0: يا رب بلكت طلع من السجن يا رب إن شاء الله.
2: تحياتي للكل وللغالي أبو دلة وحسوني المحترم وكلهم كلهم.
0: حبيبتي.
2: على مود أحد يزعل.
0: نورتي يا حبيبة.
2: أريد أعرف شو اسمه أبو موسى.
0: جاسم.
2: عرفت إنه آي جاسم الله يحفظه تدرين بجد بنت أخويا فأنا حسبت ابني أبو موسى.
0: يا حبيبتي يا حبيبتي الله يديمك. شكرا شكرا يا طيبة. حبيبتي يحفظك ويعطيك الصحة والعافية.
2: حبيبتي
0: هلا بالغالية باي باي.
2: مع السلامة.
0: مع ألف سلامة. عندي ألو آخر. مرحبا.
3: صباح الخير.
0: صباح النور.
3: شلون تكون؟
0: يا هلا.
3: خميسكم مبارك. مو بس ترى الجمعة مباركة، الخميس مبارك.
0: أي طبعا خميس مبارك طبعا. من وين؟
3: ليش بالذات إنه عمر عمر سعود.
0: هلا والله يا عمر. شنو تقول؟
3: الله يحفظك. أقول لك ليش بس دائما تزورنا يوم الجمعة جمعة مباركة؟ أيام الأسبوع ليش باقي؟
0: هناك قول لسيد الأنبياء صلى الله عليه وآله يقول بارك الله بالجمعة وجناحيها، يعني منو يعني جناحيها الخميس والسبت.
3: والسبت بس احنا قاعدة الفكرة عندنا لك بس الجمعة مباركة.
0: أيه.
3: ما قلنا لا خميس مبارك ولا
0: مو على أساس يعني العائلة تلتم ويصير بها عبادة، يعني لأنه هي بالمتوارث الفقهي والديني أنه الجمعة العبادة تزداد، يروحون مثلا صلاة الجمعة هذه الأمور الثوابات إلى آخره، فتكون لمتها بركة لمة العائلة وما إلى ذلك. أهلا وسهلا أستاذ عمر سعود، ومن الأولى بالمبادرة؟
3: القلبة كبير الأولى بالمبادرة.
0: قلبة كبير
3: أي يتحمل كل شيء عبادة،
0: مو يدوسون على قلبة
3: يعني. مو خلي يدوسون على قلبة في سبيل تمشي الحياة، عجل الحياة لازم تمشي. والله الاعتذار أول شغلة، الاعتذار والاعتذار من خطأ فضيلة، والاعتذار أصلا من شيء من الرجال، وإحنا عقلكم على قد عقلكم نعتذر. يلا ماشي يلا يلا يلا ماشي
2: ماشي ماشي
0: أيوه كلام منطقي فعلا، طينا على قد عقلنا وقول أنا آسف وها هي حبيبتي وما
3: شنو فضها. أنا آسف شو حياتي أيضا عندك حتى لا غلطان أيضا مكان أنا آسف حيران عندك شيء مشي حياتك، حياة الدلاب الهواء شلون تمشي أنت تعال تنزل، فأنت ما يحتاج تتعب نفسك، وأنت تعرف تعرف أنه ما عاد الشخص المقابل يقول لك أنا آسف وتظل أنت مشادات.
0: نعم.
3: وبالعيون سواء واحد على الثاني.
0: طيب.
3: وأف وموف
0: ايه.
3: مو
0: مو
3: يعني قلها آسف بفضل الموضوع
0: حلو حبيت
3: هذا خالد ما باري ثاني هاي مرات والله
0: عاشت ايدك عاشت ايدك
3: يا عمر عاشت ام انا اسف واعتذر يلا هاي انت الموضوع تاع
0: اي اي هو هي تشوفها والله نورت نورت والله يسعدك يا استاذ عمر
3: الله يحفظك
0: جميل شكرا جزيلا يعني باي باي زميلي الغالي العزيز الأستاذ المخرج آلاء يوسف يقول عريان السيد خلف أشيلك من خيالي وترد مثل الشيب تعبت وياك كل ما تنشلع تكثر. صباح الخير على فيروز الرشيد المخرج آلاء يوسف. صباحك ورد وعافية يا أستاذ آلاء العزيز وطلة حلوة يا عيوني. إن شاء الله دائما. صائب من أمريكا صباح الخيرات ستبان. المبادر هو من يستبدل أوقات الجفاء بأوقات اللقاء والاستقرار، هو قوي حر مسؤول وغالبا يتحرك خلف الكواليس لأنه لا يحب الوقوف على خشبة المسرح. في نظري بدون فلسفة المبادرة لا يوجد سلام وتصغر في عين العظيم الكبائر. الله تكبر في عين الصغير الصغائر وتصغر في عين الكبير الكبائر. من ألمانيا وليس من أمريكا. انقطع الاتصال. يلا منو يبادر يخبر.

أبقى حبها ودللها رادتك سند، يعني لا تصدم امرأة وضعت ثقتها بيك وشافتك أنت سند. أحيانا أنت ما حد معترف بيك، لا أهلك لا أصدقائك، يعني مو ما معترف بيك هو تقليل من قيمتك، بس ما حد عرف قيمتك. تجي امرأة تعطيك قيمتك تقول لك أنت قدها وأنت سندي بالدنيا، لا تكسر قلبها.

0: آخر اتصال، صباح الخير.
1: صباح الخير.
0: يا صباح الورد. نحكي من التليفون أحسن من السبيكر، شن رأيك؟
1: أوكي.
0: يلا. مصطفى. مصطفى.
1: نعم.
0: شونك أستاذ مصطفى؟
1: والله.
0: صار يقطع شنو؟ اتصال مو واضح كلش، آسفين يا أستاذ مصطفى. فاضل، صباح الخير، ربي يحفظكم وينور أيامكم. المبادرة شجاعة وثقة بالنفس، والمبادر يبقى بالصدارة. غير هذا أمراض نفسية والعياذ بالله. برج الجوزاء، هذا رأي برج الجوزاء. يلا راح نسمع دقيقة. الحربي اللي حاربنا دا يحاربنا داخل معركة. نسمع دقيقة من أغنيته ونختم. يلا.

الله الله، عاش الذوق يا حربي، ان شاء الله ارتحت هسه. صباحك فل وعافية. الأستاذ سعد قيس، شكرا لك، يعني باع صورة لماء بارد لوجه الله تعالى ثواب إلى عمه الشهيد العقيد فائق نايف وإلى والدي والد الستبان الموسوي، يعني ما أعرف شنو أجازيك الصراحة، متفضل علينا يا عيني، شكرا جزيلا. تحياتي إلى مصطفى اللي خابر وما حصل، تحياتي إلى أبو طيبة وأبو مصطفى، تحياتي لكم كلكم، جمعتكم مباركة، أعراسكم تامة، إن شاء الله بخير وسعادة، بادروا وحبوا بعض ومشوها تمشي، صعبوها تصعب. أشوفكم الأحد وانتو سالمين بعد 7:30. تحياتي بان وأحمد مثنى.

0: شوية وراجعين خليكم متواصلين. شوية وراجعين الرشيد وياكم.
1: إنها العاشرة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: ويا ساندرا صيفك ألذ وربحك أكثر. امسح رمز الكيو آر وارسل الكود عبر الواتساب لفرصة ربح جوائز فورية عديدة للدخول بالسحب على 3 سفرات من العمر و 3 سيارات بي ام دبليو اكس 5. اشتري 10 آيس كريم واحصل على واحدة مجانا.
3: ألوان تبهرك ونظام تايزن من سامسونج يريحك. هذا هو تلفزيون الريان QLED، ألوان أغنى، استخدام أسهل وتصميم عصري يكمل بيتك.
4: ونظام تايزن من سامسونج؟
3: اي نعم، نظام سريع وسلس، تطبيقاتك بمتناولك وترفيهك كله قدامك،
4: يعني ذكي وسعره مناسب.
3: بالضبط، جودة ترضيك وسعر يرضيك واختيار يليق بيك.
4: تلفزيون الريان، كل اللي تتمناه تلقاوية.
5: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود. هاي سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
6: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
7: يوصل أكيد
6: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة،
7: كلش سهلة.
6: أعلن.
7: أعلن. أعلن
6: على الرشيد،
7: على الرشيد.
6: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم. يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق،
8: اصعد سيارتك وتوكل يلا، هذا الحكي الزايد عوفه.
0: أما الحكي الزايد يراد يسولف ويا أحد.
9: ساعدوني.
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
10: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تأخر.
11: أنت الكبير
12: يا بعد روحي.
11: وهنيان نبيك.
12: الله يحفظك.
11: نتمشي وياني.
13: أنتم تستمعون إلى الإذاعة الأفضل والأغاني الأجمل، الرشيد فم. الرشيد.

العاصمة بغداد، تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. الساعة الآن 10:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

موجز الأنباء من رشيد أفهم، أهلا بكم. رئيس الجمهورية الاستثمار في الطاقة المتجددة يمثل توجها مهما لتعزيز أمن الطاقة في العراق. وزير الخارجية يؤكد خلال استقباله السفير المصري متانة العلاقات بين بغداد والقاهرة أن نقل حادث استهداف السفينة المخصصة لنقل زيت الوقود داخل المياه الإقليمية العراقية لم يسفر عن أي أضرار بشرية. عمليات بغداد تغلق 3 معامل مخالفة وغير مجازة وتعتقل 2 من أصحابها. الشمري يناقش الملف الأمني لنينوى واستمرار نقل المسؤولية الأمنية في مراكز المدن إلى الداخلية. رئيس جهاز مكافحة الإرهاب ووزير داخلية الإقليم يؤكدان مواصلة التعاون وتوحيد الجهود الثنائية. طهران تهدد بمفاجأة عسكرية ردا على إعلان ترامب تدمير 9 ناقلات إيرانية. تضرر مقاتلات أمريكية في ضربات إيرانية استهدفت قاعدة جوية في الأردن. الجيش الإسرائيلي يعزز استعداده على حدود مصر والأردن. الأنواع الجوية ارتفاع في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني rashidmedia.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

تستاهل بالحيل وإذا كان ما تبغين فديتي رماح الهلاك المستشرة وخطواتك اللي بين

الرشيد اف ام 91.5 91.5

0: الرشيد وياكم.
1: الساعة الآن 11:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
2: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثانية عشر بتوقيت الرشيد FM. نشرة الأخبار من الرشيد FM.

الأنشطة الإخبارية من رشيدة، فنبدأها بأهم العناوين. الناطق باسم القائد العام نشهد تسارعا يوميا من انسحاب القوات الأجنبية وداعش انتهى في العراق. وزير الخارجية يؤكد خلال استقبال السفير المصري متانة العلاقات بين بغداد والقاهرة. النقل حادث استهداف السفينة المخصصة لنقل زيت الوقود داخل المياه الإقليمية العراقية لم يسفر عن أي أضرار بشرية. أكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء صباح النعمان تسارع عملية انسحاب قوات التحالف الدولي المناهض لتنظيم داعش بقيادة الولايات المتحدة من العراق، مجددا التزام القوات الأجنبية بالموعد النهائي لإنهاء مهامها في البلاد. قالت وزارة الخارجية في بيان أن وزير الخارجية فؤاد حسين تسلم نسخة من أوراق اعتماد سفير جمهورية مصر العربية لدى جمهورية العراق، وأكد الوزير خلال اللقاء متانة العلاقات الثنائية التي تجمع جمهورية العراق وجمهورية مصر العربية، معربا عن استعداد وزارة الخارجية لتقديم الدعم والتسهيلات اللازمة للسفير المصري بما يسهم في إنجاح مهامه الدبلوماسية وتعزيز مسارات التعاون والتنسيق بين البلدين. ذكرت وزارة النقل في بيان تعرضت سفينة من نوع خزان مخصصة لنقل زيت الوقود ترفع علم جمهورية بنما إلى إصابة من مصدر مجهول أثناء وجودها داخل المياه الإقليمية العراقية ما أدى إلى حدوث ضرر مادي في جدار السفينة، وأكدت أن الحادثة لم يسفر عن أي أضرار بشرية أو إصابات بين أفراد طاقم السفينة، كما لم يتسبب بأي تسرب من حمولتها إلى المياه. قال مصدر أمني أنه من خلال متابعة أعمال مركز شرطة الزعفرانية تم رصد أحد المراجعين يرتدي زيا عائدا إلى مكافحة المخدرات ويدعي أنه أحد منتسبيها، وأضاف أنه بعد التدقيق بالمعلومات المتوفرة تبين أنه من منتسبي الأجهزة الأمنية وقد سبق أن تم نقله إلى الحدود وهرب من الخدمة، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وإلقاء القبض عليه بتهمات انتحال صفة والتعقيب داخل الدوائر الحكومية. أخيرا أكد قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء حسن زادة الاستعداد لتنفيذ عمليات هجومية خاطفة في لهجة تحدي واضحة للولايات المتحدة الأمريكية، كما أضاف أن القوات الإيرانية مستعدة للحضور سريعا إلى أي نقطة من البلاد ومواجهة العدو مهما كانت وضعيته، وفق ما نقلت وكالة أنباء مهر، واعتبر أن هذا النهج الهجومي يحمل رسالة واضحة للأعداء حسب قوله. ختام هذه النشرة تذكر بعنوانها. الناطق باسم القائد العام نشهد تسارعا يوميا من انسحاب القوات الأجنبية وداعش انتهى من العراق. وزير الخارجية يؤكد خلال استقبال السفير المصري متانة العلاقات بين بغداد والقاهرة. النقل حادث استهداف السفينة المخصصة لنقل زيت الوقود داخل المياه الإقليمية العراقية لم يسفر عن أي أضرار بشرية. لمزيد من الأخبار زروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
1: يوصل أكيد
0: والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة،
1: كلش سهلة.
0: أعلن.
1: أعلن. أعلن
0: على الرشيد،
1: على الرشيد.
0: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805-500-600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
2: رجعنا لكم،
3: رجعنا لكم
2: الرشيد وياكم.
0: اليوم شنو مودك؟
4: بانجور.
0: سوينا الصبح حلو على مودك.
4: بانجور.
0: يومية على الهواء. آني وإنتو كلنا سوا.
4: بانجور.
0: على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس.

0: شكرا.
1: يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
2: اصحى سيارتك وتوكل يلا. هذا الحكي الزايد عوفه.
1: اما الحكي الزايد يراد يسولف ويا احد.
3: ساعدوني.
4: كم بدي؟
1: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
5: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر
6: انت الكبير
7: يا بعد روح
6: هنيان نبيك
7: الله يحفظك
6: نتمشي وياني.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الواحدة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: ويا ساندرا، صيفك ألذ وربحك أكثر. امسح رمز الكيو آر وارسل الكود عبر الواتساب لفرصة ربح جوائز فورية عديدة للدخول بالسحب على 3 سفرات من العمر و3 سيارات بي ام دبليو اكس 5. اشتري 10 آيس كريم واحصل على 1 مجانا.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.
4: أغاني، أغاني، أغاني وأكثر الرشيد أف أم. الرشيد أف

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. الساعة الآن 1:30 بتوقيت الرشيد اف ام. الوان تبهرك ونظام تايزن من سامسونج يريحك. هذا هو تلفزيون الريان QLED، الوان اغنى، استخدام اسهل وتصميم عصري يكمل بيتك.
1: ونظام تايزن من سامسونج؟
0: اي نعم، نظام سريع وسلس، تطبيقاتك بمتناولك وترفيه كله قدامك،
1: يعني ذكي وسعره مناسب.
0: بالضبط، جودة ترضيك وسعر يرضيك واختيار يليق بيك.
1: تلفزيون الريان، كل اللي تتمناه تلقاوية.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الثانية بتوقيت الرشيد FM.

0: وسعر يرضيك واختيار يليق بيك.
1: تلفزيون الريان، كل اللي تتمناه تلقاه وياه.
2: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
3: ويا ساندرا، صيفك ألذ وربحك أكثر. امسح رمز الكيو آر وارسل الكود عبر الواتساب لفرصة ربح جوائز فورية عديدة للدخول بالسحب على 3 سفرات من العمر وثلاث سيارات بي ام دبليو اكس 5. اشتري 10 آيس كريم واحصل على واحدة مجانا.
4: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلان على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
4: اليوم شنو مودك؟ بانجور. سوينا الصباح حلو على مودك. بانجور. يومية على الهواء، آني وانتو كلنا سوا. بانجور على الرشيد، أحلى هواء اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بالسبعة ونص الصباح. اسمعها.

العاصمة بغداد. العاصمة بغداد، تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

0: يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: بس حلف سيارتك وتوكل يلا. هذا الحج الزايد عوفه.
0: أما الحج الزايد يراد يسولف ويا أحد.
2: ساعدوني.
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
3: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تأخر.
4: أنت الكبير
5: يا بعد روح
4: وهنيان نبيك.
5: الله
4: يحفظك. نتمشي ويانا
6: الرشيد FM إذاعتك.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثالثة بتوقيت الرشيد أف أم. نشرة الأخبار من الرشيد أف أم.

الثالثة بتوقيت بغداد، أهلا بكم إلى نشرة إخبارية من الرشيد أفهم، نبدأها بأهم العناوين. الناطق باسم القائد العام نشهد تسارعا يوميا بانسحاب القوات الأجنبية وداعش انتهى في العراق. وزير الخارجية يؤكد خلال استقباله السفير المصري متانة العلاقات بين بغداد والقاهرة. النقل، حادث استهداف السفينة المخصصة لنقل زيت الوقود داخل المياه الإقليمية العراقية لم يسفر عن أي أضرار بشرية. أكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء صباح النعمان تسارع عملية انسحاب قوات التحالف الدولي المناهض لتنظيم داعش الإرهابي بقيادة الولايات المتحدة من العراق، مجددا التزام القوات الأجنبية بالموعد النهائي لإنهاء مهامها في البلاد. قالت وزارة الخارجية في بيان أن وزير الخارجية فؤاد حسين تسلم نسخة من أوراق اعتماد سفير جمهورية مصر العربية لدى جمهورية العراق. وأكد الوزير خلال اللقاء متانة العلاقات الثنائية التي تجمع جمهورية العراق وجمهورية مصر العربية، معربا عن استعداد وزارة الخارجية لتقديم الدعم والتسهيلات اللازمة للسفير المصري بما يسهم في إنجاح مهامه الدبلوماسية وتعزيز مسارة التعاون والتنسيق بين البلدين. ذكرت وزارة النقل في بيان تعرضت سفينة من نوع خزان مخصصة لنقل زيت الوقود ترفع علم جمهورية بنما إلى إصابة من مصدر مجهول أثناء وجودها داخل المياه الإقليمية العراقية، ما أدى إلى حدوث ضرر مادي في جدار السفينة. وأكدت أن الحادث لم يسفر عن أي أضرار بشرية أو إصابات بين أفراد طاقم السفينة، كما لم يتسبب بأي تسرب من حمولتها إلى المياه. قال مصدر أمني أنه من خلال متابعة أعمال مركز شرطة الزعفرانية تم رصد أحد المراجعين يرتدي زيا عائدا إلى مكافحة المخدرات ويدعي أنه أحد منتسبيها، وأضاف أنه بعد التدقيق بالمعلومات المتوفرة تبين أنه من منتسبي الأجهزة الأمنية وقد سبق أن تم نقله إلى الحدود وهرب من الخدمة، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وإلقاء القبض عليه بتهمة انتحال صفة والتعقيب داخل الدوائر الحكومية. أكد قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء حسن زادة الاستعداد لتنفيذ عمليات هجومية خاطفة في لهجة تحد واضحة للولايات المتحدة الأمريكية، كما أضاف أن القوات الإيرانية مستعدة للحضور سريعا إلى أي نقطة من البلاد ومواجهة العدو مهما كانت وضعيته وفق ما نقلت وكالة أنباء مهرة. واعتبر أن هذا النهج الهجومي يحمل رسالة واضحة للأعداء حسب قوله. ختام هذه النشرة تذكير بعناوينها. الناطق باسم القائد العام نشهد تسارعا يوميا بانسحاب القوات الأجنبية وداعش انتهى في العراق. وزير الخارجية يؤكد خلال استقباله السفير المصري متانة العلاقات بين بغداد والقاهرة. النقل، حادث استهداف السفينة المخصصة لنقل زيت الوقود داخل المياه الإقليمية العراقية لم يسفر عن أي أضرار بشرية. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

0: يوم
1: يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
2: اصعد سيارتك وتوكل يلا، هذا الحكي الزايد عوفه.
1: اما الحكي الزايد يراد يسولف ويا احد.
3: ساعدوني
4: كم بدك؟
1: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
5: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر
6: انت الكبير
7: يا بعد روح
6: هنيان نبيك
7: الله يحفظك
6: انت مشو يعني

مساء الخير عليكم مستمعين، مساء الورد عليكم اللي سمعنا دائما على 91.5 ترددنا في العراق. أجمل تحية لكل الأشخاص راح يكونوا ويانا منضمين من خلال حلقتنا لهذا اليوم، وأيضا ويانا على البث المباشر على التيك توك. تحياتي لكم جميعا. ترند الثمانينات، فد ترند انتشر خلال اليوم اللي فاتت، والحقيقة كلها العالم سوته وجابته هاي. فمشكلة اللي عانى من عندها البعض إلى أن هم جيل الثمانينات طلعهم قديمين بس نفس الشكل هسه، ما أدري شنو الفرق. المهم، فبالتالي بما أنه إحنا من المجتمعات اللي تفاعلنا كثيرا جدا ويا ترند الثمانينات، فحسب معلومتك وحسب ما عشته، حديث كان أجيال مختلفة، كنا عندنا مستمعين مواليد الفينات، مواليد التسعينات، مواليد الثمانينات، سبعينات، ستينات، خمسينات، أربعينات، يمكن نصهم ماتوا. بس بالتالي ف بوجهة نظرك شنو اللي انت سامعه او تعرفه او تذكره من الثمانينات وتتمنى يكون هسه موجود؟ شغلة كانت بالثمانينات تتمنى انت تقول كانت هي بالثمانينات تحديدا، يعني خلي بالك ترى اتذكرهم كلهم، فبالتالي تعبر عليه وحده وتقول لي كانت اكو هيك هيك. فشغلة من الثمانينات، اذا كانت صفات، اذا كانت حالة معينة، اذا كانت سلعة، اذا كانت ممكن اجواء معينة، او مثلا ممكن مناسبة معينة، يعني فد سالفة احتفالية، يعني فد أشياء بما أن اليوم خميس. فشنو اللي ببالك إنه أو بالك من الثمانينات وتتمنين أن يرجع نعيشه أو يكون موجود هسه؟ مو نعيشه بس يكون موجود هسه. أرقام الثمانينات، أرقام الهواتف 0780211415. لا ما علينا بيهم، إحنا بعد نشتغل على هسه، بس هم محبون الترندات. الثمانينات كخبر كله سوته، حتى المو ثمانينات هم سوا. أرقام الهواتف 0780211415 0780211

1-6-1-1-7 وبإمكانكم الاتصال على 0-72-0-1-1-4-1-1-5. أول تحية أوجهها اثنين أصدقائي كلش أنا مشتاق لهم. واحد من عندهم عايفني جدا بس أنا متواصل يا بس أكو واحد عايفني، محمد رسول وأبو حيدر الجميل محمد الخفاجي. تحياتي لكم جميعا اثنينكم، طلعتكم هاي مو خالية. محمد رسول والله يعني أنا أبو حيدر أعرف ممكن بس أنت ما ارتاح لك محمد. إي والله أبو عبد الله تعبتني منتصر. ما عليك أنت، هو حالي من حالك. هو شنو

أول مشاركة من صديقي العزيز أبو عبد الله محمد رسول كاتب أتمنى أن ترجع من سالفة الثمانينات أنه ترجع دخلتنا على الجيران بدون أن يكون أكو تفاصيل معينة، لأن إحنا كنا قبل ندخل على الجيران مو مثل هسه جيرانك بصفك ما تعرفه. والله يعني أمين والحياة الورا نفس الحياة بيت الجيران زين هيك كان الحياة. لا هو شكل الحياة مو علوة، علوة لا ما كان كل شيء.

0: شايفاهم من اربع جيوب.
1: اي سير جيبن بالصفح وجيبن دفن.
0: الف رحمهم على روح امك ودورات يصيرون اثنين فوق.
1: زين
0: وشايفه بالسلاطين انت تسوح يوم الخميس امك تلزمك باللي بحك.
1: اي والله تحكك حك
0: وتلبسك البجامة وتلبسك البجامة وتقول لك الله ايش كثر
1: طالع طالع. اي لا وتبوسك
0: يتشمك همين وتبوسك وشمك.
1: اخ والله
0: اي والله سلطان تدري هسه تشوفهم لابسين شورتات كيمونات هسه هذا المدير الجديد انت متلبس دواريب وشحاطه.
1: شنو يا
0: عبرا للمفردة هاي
1: ما مفتهم يعني ما دا افتهم يعني هاي السالفة.
0: لا هو بالسلاطين ويا هاي الشقة لحتى شايفه ومنظر بيض شنو
1: شو تريد
0: ولكم والله ترجعون على البازار الله شاهد بكل جيب تلقالك ربع.
1: صدق والله حلو. اوكي بجامة البازة
0: بجامة البازة
1: بجامة البازة
0: طبعا اكفت شغلة والله العظيم راح اقول لك فتشغلة راح اشتاق لك منها 12 يوم لان ما راح اترك
1: لا تروح الدوام.
0: اي والله صح.
1: يلا بالسلامه ان شاء الله بنرجع
0: راح اشتاق لك
1: مليان ماي ما الدوام كلهن نرجع نسولفن
0: حج كلهن اقلم لك يوم احط لك يمن عمي.
1: خلاص هاي متفقين بالف سلامه حبيبي
0: حج. انا بالضايق من واحد 13 شايف هذا اللي يسوق الكريسماس حج ذر يخوف
1: والله ما يخالف يعني سهله
0: بالله العظيم.
1: نو بيستر يرجع العربان ويا ماما. ايوه. شنو قاعد تجعل؟ طيب.
0: قلبه
1: بالصلاة. تحياتي لك يا حبيبي شكرا جزيلا. على بيك مع السلامة باي باي.

0: ناخذ الاتصال. الو.
1: عليكم
0: السلام ورحمة الله.
1: شلونك الحبيب؟
0: شلون الأمور؟
1: إن شاء الله بخير.
0: في دول عينك.
1: المشكلة محدد يعني لازم اختيار واحد لو أبدأ أكثر.
0: لا واحد بس حبيب. واحد مثل ما ينات عاجبك تقول أتمنى لو يكون موجود هسه.
1: والله هو هذا ذا يرجع يعني ذن هنا كل الموجودات اللي رجع أذكر هنا. التعليم.
0: تعليم ما ثمانينات يرجع؟
1: أي أيوة والله.
0: شيء رجع ثقيلة سالفة.
1: لا ليش؟
0: والله صعب شيء.
1: هو قلت لك أنا تقول لك التعليم وصلة الرحم. ذني شيء مرتبط بشيء طبعاً.
0: لا بس هو لو التعليم يرجع ترجع صلة الرحم بس هو التعليم بس أيوة. شيء رجع لا هو الجيل نفس الجيل لا المدرسين نفس المدرسين لا المنهاج نفس.
1: إيه بس الفكرة والأفكار موجودة يعني ما. ما الفكرة
0: والله
1: ما تموت.
0: والله ودعتك موتوها جماعة ما بقوا بيها.
1: يعني الـ الشعب او البلد كله اساس التعليم كل هذا اللي جاي يصير من ورا التعليم.
0: لا شنو بعد
1: يعني الفصاحات والاخلاق وكل كلام
0: مرتبط
1: بالتعليم. يعني هو يعني انا تقريبا مواليد 84 يعني تقريبا بدايه الثمانينات وسط الثمانينات لحد هاي اللحظه يعني أحن للأستاذ مال الأول ابتدائي أحن للست أحن يعني فد شيء مختلف. تشوف شوف الجيل هسه آيباد وتفاصيل ما العلم كان بديش الفترة إن عايشة حرب سنة يعني حرب حرب أقوم من هاي
0: الوحيد. لا ما ملحق عليها ماني 98
1: أي ف... وطلعت ناس يا أبو ناس طلعت أجيال يا أبو أجيال.
0: أي والله.

0: هذا ايوه هو هذا الاساس. اتمنى يعني
1: يلا اتمنى نبقى نتمنى. تحياتي لك يا حبيبي.
0: اي والله حبيبي.
1: تسلم يا ولد. هلا بك. مع السلامه. باي باي. ناخذ اتصال. الو الو
2: الو. السلام عليكم.
1: السلام ورحمه الله.
2: اخوي الذئب ابو باكر الحبيب.
1: هلا بيك. شلون الاخبار؟
2: صدام. صدام ابو مصطفى.
1: اهلا بيك. شلون اخبارك؟
2: شو اخبارك؟ زين ان شاء الله.
1: الله يعينك يا ورد.
2: انا البارحه كنت مستمع ما شاركت بالبرنامج صراحه.
1: ليش ما شاركت؟
2: اي لان البارحه كان سؤالك هو حلو. بس احنا ندري الله سبحانه وتعالى هو مقسم الارزاق.
1: نعم 100%.
2: اليوم تجي انت تنصح شخص وتقول له مثلا يا هيك شغله سويها وهيك شغله سوي فيها. اي خارج قوسيه توفيق من عند الله سبحانه وتعالى.
1: وكل يبيد الله بس بلا ضير بالنصيحه.
2: اي اكيد. بس مو احنا مشكله احنا شويه اكو عنف عندنا بالمجتمعات العربيه شويه. هذا العناد تدري بيه.
1: صحيح.
2: طيب يعني ما يسمع.
1: هسه انت شو تريد بالثمانينات تجيبها لي؟
2: من الثمانينات والله انا بالنسبه لي يعني هم بدايه الثمانينات مواليدي اشوف القناعه كانت حياتنا بسيطه.
1: ايه
2: كلش وقانعين باللي موجود صراحه. بس انا اليوم ما يعني اشكل على هذا الجيل. خليه يعيش براحته بس لازم يحتفظ بشيء من التقاليد مالتنا.
1: اي بعد تبقى يعني مهمه الاباء.
2: اي فعلا. انا قبل شويه بالمتصل مو قبلي اللي قبله قال هذا لابس برمودا هذا هاي ما يخالف احنا نقدر نعالجه. بس اكو امور تصير بالمجتمع ما نقدر نعالجه يعني محترماتي لك المخدرات وغيره وغيره. ما يخالف خليه يلبس. خلي ابو التيك توك مثلا بالشارع يدق هورن ويأذي يعني اللي يقدر له. بس ما يكون يعني يكون نشاز كلش بالمجتمع.
1: طيب.
2: القناعة للأمانة كلش. احنا كنا قنوعين وكانت نسمتنا تدري انت يعني من 14 حتى 20 مليون. حتى الشعب العراقي ما شاء الله وين الناس اللي ويانا اللي جايين من برا يوصل ل 50-55 مليون تقريبا. فاحنا انا وياك انا وانت والجيل الطيبين راح نشوف هذا فشي غريب. بس هو هاي المجتمع عندنا ايش بعد.
1: طيب.
2: فانا بالنسبة لي وجهة نظري اشوف القناعة.
1: طيب حلو. قناعة. تحياتي لك حبيبي. شكرا جزيلا
2: اخويا الذئب.
1: الله يسلمك.
2: صحه وعافيه ان شاء الله.
1: الله يبارك لك. المستمعين تسلم يا ورد. شكرا جزيلا. هلا بيك. مساء. عندنا فاصل. يلا فاصل اعلاني
3: شويه وراجعين. خليكم متواصلين شويه وراجعين. الرشيد وياكم. الساعه الان 3:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
4: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة غالباً رح تحتار. وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود. هاي سامسونج هي اللي رح تختار هديتك. وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة. اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
3: رجعنا لكم. الرشيد وياكم. يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
5: اصحى سيارتك وتوكل يلا. هذا الحج الزايد عوفه.
3: اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد.
6: ساعدوني
7: تبدي
3: البرنامج على الطريق. تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
8: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر.
9: انت الكبير
10: يا بعد روح
9: وهنيان نبيك.
10: الله يحفظك.
9: نتمشي ويانا يعني.

0: مستمعي طبعا رجعنا معكم وخلينا ناخذ معنا اتصال. الو
1: شلونك؟
0: يا هلا بخالد. شلون الاخبار؟
1: والله خوف من المتصل اللي قبلك.
0: ليش؟
1: من قبلي.
0: ليه؟
1: من ورا اسمك قلت بس لا اقول لك ارجع.
0: سولف لي.
1: شو سولف لي؟
0: شو ترجع من الثمانية؟ شغلة واحدة ترجعها من الثمانية.
1: قال لو رجع فترة برامج الأطفال.
0: يعني قال آزاد قال كرتون عندنا ولينا.
1: كرتون إيه. رجع شو اسمه؟ بيت أبو بيوت.
0: شو استفاد منه؟ رجعي.
1: إيش ترى إيش استفاد من عنده؟ هاي اللمة ما ذول الجهال والزعط. اللي ما يطلع. كل واحد يجي من بيتهم شغلة. ماكو يقعدون يسوون عزيمة. يقضون الظهرية. عارفين هسه ماكو كابش التليفون ومشغل الصفاقات على التليفون.
0: بس
1: فعلا يعني هاي كانت هاي الالعاب اللي هسه فقدوها. كانت بيها واي مواضيع اسريه.
0: كان طبعا بيها يعني تحس هاي الحميمية اللي موجودة، الأفكار الحلوة.
1: بالضبط. يعني شلون بيت أبو بيوت يقول لي روح جيب مثلاً بيتكم خبز، هذا يروح يجيب من بيتهم خيارة، يروح يجيب طماطة، ما أدري شنو قعدوا هاي واحد يقشمر على الثاني. يقضون الظهرية.
0: والله حلوة كانت.
1: هيك.
0: والمناظر كيف؟
1: كل واحد يجي من بيتهم هذا ما أدري
0: خلاص. ما أدري ما حد يسوي مثلث على أساس بيت.
1: حتى يسوي مثلث بيت جواي يدخل واحد لك. بنت الجيران.
0: طيب تحياتي لك خالد حبيبي.
1: شكرا
0: جزيلا لك. مع السلامة. باي باي.

0: ايش كاتب؟ من انت ابو صباح؟ والله تعال اشتغل عندنا. زين تعال شغل عندنا، تعال والله يا دعوه لك، تعال عم اشتغل مكان مخرج ناخذ. والله هذا طلع لك برنامج ساعتين. طيب ناخذ ويانا اتصال. الو،
1: مرحبا استاذ سلطان.
0: يا اهلا وسهلا،
1: تحياتي لك ولسان عمور.
0: كل الهلا بيك، من وياي؟
1: وياك مروان الخيار.
0: اهلا وسهلا بيك يا مروان.
1: استاذ شو
0: ترجع؟
1: ليش تختار ال 88؟
0: مو هو نزلوه هم الترند؟
1: لا هو مواليدك انت تقول 98.
0: اي انا 98.
1: فاليوم صار عندي فضول فرحت ابحوش على الرشيد بالفيس اشوف يعني صورة حضرتك. فما واحد سبحان الله لقيت نفسك يعني الفينات، بس انت تكبر بروحك.
0: شفت
1: يعني انت مو من جيلنا، احنا عندنا 84، انت
0: لا تكبار عم. ما يعني مو هيك،
1: مو صحيح؟
0: ايه ف يعني انتم كبار، كل الاعتزاز لكم طبعا، تعتبرون جيل ما شاء الله يعني ذهبي. بس احنا 98 99 يعني نختلف.
1: العمر كله، العمر كله.
0: الله يسلمك. يلا شو نجيب من الثمانينات؟
1: كل الامور تغيرت، يعني احترام المعلم اتذكرك وشي.
0: ايه نجيب احترام المعلم؟
1: يرجع هالجيل؟ اي والله.
0: ايه مسؤولية من؟ مسؤولية الطالب ولا الاهل؟
1: لا كل المجتمع والاهل والكل. إيه احنا اليوم ماكو مقارنه. يعني هواي امور. اولا احنا 84 يعني لحد التسعين يلا وعينا على الدنيا. بس كان باقي يعني اواخر الثمانينات حلوه، يعني فتحنا عنا على مدارس وعلى قيادة وعلى

معين على موضوعة أنه هو ريد شي من الثمانينات يكون موجود الآن في هذه أو في هذه الفترة اللي إحنا عايشين بيها. فبالتالي أتمنى إن شاء الله أنه نشوف نسمع من عندكم من خلال اتصالاتكم على أنه شيء اللي أنت عاجبه كان تجيبه من الثمانينات وتخلي بحياتنا الآن شغلة قلت أنا حالة صفة سلعة ممكن أجواء احتفالية مناسبة يعني شوف شنو اللي تجيب بالكم أنه تجيبوها من الثمانينات وتخلوها هسه.

0: يلا الو
1: الو
0: هاشم
1: غطى صوتك.
0: اهلا اخي،
1: شلونك؟
0: شلون الامور؟
1: انت استغربت على مشاركتي، انا كل شيء ما اعرفه من الثمانينات، تعرف انا مواليد 2002.
0: اي انت 2002 صحيح.
1: بس خابرت بس يعني على مصطفى الكويسي.
0: اي ايش بيه؟
1: نقذتوه بعد؟
0: والله ما ادري مصطفى، لا ما نقذ بصراحه، ما لحقنا عليه.
1: يجوا وياي الجمعه نقذه؟
0: لا لا ما عوفه خليه.
1: ليش؟
0: ها انا اقول لك، لان مصطفى بيسالفه يعني اذا تنقذ احذي مالي سحبك وياه، فما اثقاني بصراحه.
1: ايش يعني متدبس من الثمانينات؟
0: اي احتمال يخليك تجدد، ايش مدرين احنا.
1: الله حبيبي.
0: الله حلو اوكي.
1: الله
0: ايه
1: ايه ايه ايه. الله حلو. لا الله يعني ايش راح اشوف.
0: الله بالعكس.
1: الله
0: ايه.
1: من مخرج عمار؟
0: عمار ايه.
1: الله لا يوفقك.
0: لا هسه شو تجيب من الثمانينات؟
1: شجيب والله جيب الصحبه الطيبه.
0: أي؟
1: الصداقه اللي ساعه التنخاب من الارض يجيك.
0: اي
1: صار لي اسبوعين ادق عليه. مو عمار، عمار.
0: اي
1: فالصداقه هاي، الصداقه وين راحت؟
0: ايش قد صار لك ادق عليه
1: اسبوعين؟
0: هو وين؟
1: مش مدريني
0: ولا يجاوب.
1: انا اقول لك هو دا يلبي الطلبات، تكتب له راسا
0: يقول لك اوكي.
1: لا ما يقول لك اوكي ولا يجاوبك، بس يعطيك الافعال يعني.
0: ايه.
1: جر لاذنه شوف شلون صار.
0: ايه
1: هسه لو للصبح الله لا يوفقك ما يصدق.
0: والله
1: توقع استاذ سلطان وصلت مرحله بالدعاء. رجعت على القابله المأذونه جابته
0: يابه.
1: قلت تفر راسه يمنى يسرى بنت يابه نرتاح في اللحظه.
0: ماكو ما رحمت هي.
1: اي فهاي الصحبه وينها؟ سؤال سؤال بدون شيء يعني. هلو هلو شلونك؟ تعال نطلع
0: هذا الاطمئنان هيك حكايه.
1: اي هم بيها بيها بصلاه الرحم.
0: بيها بصلاه الرحم اي صحيح. والله صح.
1: اذا صلاه الرحم
0: اوكي هاي صلاه الرحم لعد.
1: والقمصان المشجره مال حاتم العراقي.
0: الله حرير. قبل
1: هسه جتي وياها.
0: هي حطوها بالش اسمه بالترند، طلعت لها هاي القمصان. والله
1: كانت يسوون الدقم دفن.
0: اي تصير بيها مسطره لي قدام
1: تاسس كهربائي. اي والله هاي حلوه.
0: طيب
1: كانت باب الحوش مفتوحه ما تنسيت.
0: اي دائما ما كنا نخاف من الحشرات والله، شو دائما كانت مفتوحه صدق. طيب
1: المهم الله يعود هاي.
0: اي يعني امين. طيب تحياتي لك حمودي.
1: شكرا جزيلا جميعا.
0: مرحبا.
1: واليوم انتظر من عندي فيديو جميل.
0: اي يلا انتظر حك. اوكي
1: يلا مع السلامه.
0: سلام كاتب بيانات فلوسي عليك ما شاء الله، كل شيء مقبض معي. سلام وينك انت؟ اه الكبير كبير الجميل بالفقار كل شيء صار من راي. والله دي يسالون على مصطفى، دي يقولون شنو وضعه؟ انت مصطفى وين؟ مصطفى متجيس مدريد، ما يصير يندعي. شو ما يصير يندعي؟ مرتاحة نفسيتك اليوم خميس من ورا فلوسي. وينهن وينهن؟ سلام كل شيء ماكو، ما يصير يندعي حتى إذا شقه ممكن ساعة استجابة. يا بس بعد طيب طيني شنو؟ طيب مثلا ناخد

0: اتصال. الو.
1: الو،
0: نعم،
1: السلام عليكم استاذ سلطان.
0: سلام ورحمه الله. يا هلا،
1: شلونك يا طيب؟
0: يحفظك يخليك. من وياي؟
1: ابو عبد الله.
0: هلا ابو عبد الله،
1: شلونك يا طيب؟
0: الله يخليك يسلمك.
1: الله يحفظك. تحياتي لك والاستاذ عمار الورده.
0: الله يسلمك يا حبيبي. شنو نجيب من الثمانينات؟
1: الخوه. والله
0: شبيها
1: الخوه. هسه الخوه انباعت هسه بمليون دينار انباعت.
0: اي تكيشت.
1: اي والله. يعني الخوه كانت من صيح اخ يجيك.
0: اي
1: هسه ما اقول هسه لو صيح يشوف الدم قدامك ما يقول لك تعال.
0: هسه لو صيح يا اهل يوم ضيعوني ما حيجيك.
1: اي حقيقه هي الخوه. ولمه لمه الجيران استاذ سلطان والنظره. كنا قبل ما ننظر البت الجيران نظره حشاك دونيه
0: سيئه. اي
1: كانت اخوتنا كانت سواء. هسه الاخ ما يامن على زوجته من اخوه. حقيقه هي
0: للاسف. والله
1: اي والله حقيقه.
0: والله للاسف
1: يعني. حقيقه ممنون منك على هذا الموضوع. انت
0: بالعكس حبيبي، تدول عينك.
1: مبدع مبدع.
0: الله يخليك يا ابو عبد الله حبيبي. تسلم يا ورده. شكرا جزيلا. هلا
1: حياتي حبيبي.
0: وقار وصدق راح من يدينا. راح من يدينا. ما دلحك سوي يمك هسه. انت سوي له فد شيء. صعده فوق اي شيء. ما ادري وين ودي. ناخذ ويانا اتصال. الو الو،
2: السلام عليكم. بابين.
0: سلام ورحمة الله.
2: كيف الحال؟
0: شو أحد أحسك بعيد؟
2: والله بعيد. رجع لك سلطان بخير. راح أشمر روحه على عمار الحكي.
0: منو جاية؟ منو جاية؟
2: مهند العطاري.
0: أهلا مهند، شلون الأخبار؟ أهلا بيك، شلون أمورك؟
2: أقول لك شنو النهاية التليفون اللي 15 حاضريني منه؟
0: أي احتمال؟
2: احتمال؟
0: أي احنا ما نريد نقول لك اياها، بس انت حس يعني. احنا ما نريد نقول لك اياها، بس انت حس يعني. عرفها بعد وغلس.
2: اي جماعه الباكر وبعد.
0: اي رتبها. شو نجيب للثمانينات مهند؟
2: والله جوره.
0: جوره؟
2: اي والله الحق. يعني تصور احنا شنو متدربين البلديات عود تصورنا.
0: اي
2: والله لحد الان يوصلون لهم نوصلهم من الثمانينات يعني. هم كنت صغيرون انا يعني.
0: أي.
2: يعني لحد الان يعني تخيل انت اليوم ورا بيتكم وين تشتوا؟ جيراننا خطيئة انتحر من وراء ابنه
0: يابا.
2: اي والله شمر روحه وانتحر.
0: طيب
2: بس هاي هم انه مال هاي سون فد يوم مقطع مال على مود الربع ما ربه.
0: اي
2: رد سون عليها
0: ما يهم.
2: أنا خطأ من وراء ابنين مطلوب طلع مطلوب مليارين.
0: أوحى
2: والله.
0: يا مرة
2: روح عشان روح عيب. شو مرة روح من الجبل.
0: أي
2: والله حتى ما حد وصل له خطية.
0: أي
2: زين لو بالثمانينات وصل عليه هوس.
0: أي يصير طبعًا. أي عافية. والله يصير. طيب جورة حلوة.
2: جورة الحلوة.
0: إن شاء الله ترجع.
2: والصداقة خاطرها راح يحضرنا عمار كامل.
0: أي قبل ما يحضرك من هذا الرقم النوبي بعد ما عندك. ظل تعلق بالتيك توك وحدك.
2: تحياتي لك.
0: تسلم. هلا هاي مع السلامة. ماكو أبد. ما أعرف مدام. لا أنت صاير رشيج فقر. صاير رشيج قبل تؤثر. شنو هسه؟ يلا اتصال. ألو ألو. صدق؟ زين. يا كانت عايزة بس.

0: يلا صار. الو
1: الو السلام عليكم.
0: سلام ورحمه الله.
1: شلونك عمو؟
0: كل الهلا بيك. اهلا عمو.
1: اليوم يلا وقعنا على مواليدك. كم سنه طلعت اكبر من عندي
0: انت؟ ايش جيت
1: انا 2010.
0: اوه مخور. ايه بعد انا اكبر منك بس الصدق لازم تصيح لي عمو العاد. اي
1: يعني
0: فرق 12 سنه.
1: سبع شيفونات انا وياك لاعبيها. يمكن
0: انا ما لاعبها. اي والله.
1: ولا ابو البلحاح.
0: ولا ابو البلحاح.
1: لا لا
0: اي والله. ما احنا من العوالي اللي ممنوع نطلع بالشارع نلعب. يعني مواني اللي ما لا تلعب. لا لا انا الحقيقه كان كلش عاجبني بس متى يعني كانت تدري القوانين ممنوع تطلع بالشارع تلعب بايسكل طوبه ما ادري شنو تروح الحديقه هاي سوالف هيك.
1: يخافون عليك.
0: ولا بلعب ذاتك. تعال اقرا ما السنه اللي وراها.
1: شفايتنا على ذيك استاذ.
0: اي والله
1: شفايتنا على ذيك.
0: طيب شنو نجيب يلا من الثمانينات؟
1: مو انا خاف احكيها والعالم اكثر العالم راح تضوج من عندها.
0: ليش تضوج من عندها؟
1: الخدمه الالزاميه المكلفيه تجمع هاي كلية. يعني الطالب اللي كان او اللي ما يطلع راس بالدراسه اللي شالع قلب اهله من يروح للعسكريه تدري شو محلاته من يرجع حتى من يترد له خبز يابس ياكله كانه ما دا ياكل كاهي. زين يعني الخدمه هاي تجمع لك المجتمع وتشوف مجتمع اكثر علاقات تصير قويه الاعتماد على النفس يصير اقوى. زين
0: صح.
1: تحياتي لابو بجامه الفازه. تحياتي للاخ واللي جاب على التعليم فهذا يجمعهم كلهم. زين اي والله استاذ سلطان
0: والله الخدمه الالزاميه بصراحه يعني حتى من حكوها بوقتها وطرحوها كمشروع قانون عالم قبته هاي مع العلم هسوى من احسن محمد اللي احنا نعيده على ذيك المساوئ على الاقل يكون فتشيمر مثل مركز تدريب.
1: ليش
0: تخييم كمباوند؟
1: العفو استاذ سلطان ترى الخدمه الالزاميه ترى مو بس عسكريه. عالم طلعت من عندها مهن اللي تعلم نجاره وحداده وكهرباء
0: لا ليش هي موجوده بمناسبه اللي هي المعسكرات الصيفيه موجوده حتى في دول العالم
1: موجوده
0: بس مو اول ما جابوا الخدمه العسكريه طلبوا مواي ثمانينات هو مو باقي ثمانينات صاحي. والله العظيم.
1: لا لا لا لا اكو صاحين
0: صاحي يعني تخيل انت اقول لك واحد من جي ثمانية تروح يخدم له 6 اشهر النوب هاشنا غير ورا طنج
1: لا لا يعني انت قصدك يعني على موالتنا قبول لو
0: لا لا هسه هسه من هسه من رادوا يقروها يصير الاستدعاء من جيل الثمانينات يعني من الثمانينات ونازل ومن يروح من الثمانينات
1: لا لا ابو الثمانينات شايل يدور واحد بس يضب وراه
0: والله ما
1: بس تعيط يما يتفلش
0: والله ما رحمة الله. إذا دق هورن مرتين احتمال ينجوط.
1: هورن مال قطار تلقاه متفلش. زين.
0: طيب تحياتي لك حبيبي أنا ممنون منك شكرا جزيلا.
1: هلا
0: بيك هلا مرحبا. كان وياي بالمدرسة 2010 إي كان يمكن نفس المدرسة تو. جيب السوير 85 أوكي. ليش مو مارسس؟ جيب سليز؟ لا هذا شنو قديم؟ ما ملحق عليه. تعال شنو هسه فاصل؟ يلا خلينا ناخذ فاصل قصير ونرجع لكم في حلقتنا لهذا اليوم من على الطريق.

0: سهلة. أعلن على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
0: اليوم شنو مودك؟ فانجور. سوينا الصبح حلو على مودك. فانجور. يومية على الهواء. أنا وإنتو كلنا سوا. فانجور. على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بالسبعة ونص الصبح.

0: يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: اصحى سيارتك وتوكل يلا، هذا الحج الزايد عوفه.
0: اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد
2: ساعدوني
3: تبدي
0: البرنامج على الطريق، تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
4: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر
5: انت الكبير
6: يا بعد روح
5: وهنيان نبيك
6: الله يحفظك
5: نتمشي ويانا

0: يلا رجعنا معكم احنا بساعتنا الثانية من حلقتنا لهذا اليوم. وسؤالنا يقول بما انه ترند الثمانينات اصبح من الترندات المشهورة كلش هواية ما ادري ليش، فالعالم حابة ترند الثمانينات، فقلت لكم جيبوا لي من الثمانينات تحديدا الثمانينات، جيبوا لي شيء ان انتم عاجبكم ان يكون هسه بهذا الوقت مالتنا، حالة صفة مناسبة، ممكن مثلا وضعية معينة، أجواء، شوف أنتوا شنو عاجبكم. أرقام الهواتف للمشاركة 0780-21-4115 0780-21-6117، وبإمكانكم المشاركة ويانا على 0700-21-4115، بإمكانكم أيضا التواصل ويانا عبر البث المباشر على التيك توك رشيد فهم. ناخذ اتصال. ألو الو
1: الو سلام.
0: ها الو
1: الو
0: شو السلام عليكم من قطمت
1: ما متغدي
0: والله العظيم طلع السع ومن قطمت
1: مو ازمه بنزين فاكو ازمه يعني هم ثاني
0: لا ماكو ازمه ماكو بالعكس امور طيبه
1: لا الحمد لله
0: ايه. منو جاي
1: شلونك احمد البزاز من الكرالة.
0: يا اهلا وسهلا بك يا احمد.
1: الله
0: يخليك.
1: طبعا احكي لك من الثمانينات.
0: اي شو تجيب
1: وقبل الثمانينات؟
0: لا الثمانينات انطيني بس
1: الثمانينات.
0: اي
1: الباصات ام الطابقين.
0: اي
1: الحلوه حمراء نظيفه زين تجيك بالوقت.
0: اي
1: زين طبعا هاي قبل كان هذا النظام يعني انا اتذكر عن مال 56.
0: اي
1: اتذكر كانت يعني تقول بغداد كأنما لندن.
0: أه.
1: والله العظيم شيء مرتب وشغلة ثانية.
0: أه.
1: المستشفيات هاي الماسيرات والله ملابسهم والهندام مالتهم زين يعني صدق واحد يعني يشوف هسه الوضعية ينقهر يتذكر أيام الأيام الحلوة يعني وإن شاء الله كل أيام حلوة يعني.
0: إن شاء الله يا

0: رب ان شاء الله.
1: اي أيوة والله يعني هاي الباصات كانت فشي يعني فشي غريب يعني تصعد مرتبه نظيفه زين وعلى الوقت يجي
0: تجي نفسي صحيح هي كانت نقل العام بس أيوة. نقل العام كانت واحده من الاشياء كلش مهمه في حياتنا بصراحه وكانت تغني عن هواي التفاصيل
1: اكثر العالم كانوا يستعملوها
0: صحيح كانت تستعملها كلها
1: احنا الشياب نتذكر ايام الماضي
0: طيب صح وعافيه تحياتي
1: تسلم حبيبي الله يخليك
0: تسلم شكرا جزيلا هلا بك
1: سده
0: اوجه تحيه طبعا جميل صديق جدا علي الجاف الله يعلى ونقصر وياك بالله بس مو انت تشوف انت بس احكي لي مصطفى صدق ايش عنده بالتيرمينال بالفي اي بي ايش دا يودع ايش دا يودي ايش دا يستقبل ايش دا شنو مصطفى الكويسي سوالفك صار انا هواي مصطفى ما دا لحق عليك والله العظيم ما دا لحق عليك

0: الحمد لله. سؤالف لي
1: شو سؤالف لك؟ شنو قبل شوية بالنشرة تقولون ارتفاع في درجات الحرارة؟ متأكدين عمي؟ متأكدين؟
0: ماكو عمي ماكو
1: الشتاء يعني الله يخليك احنا بالتاسع شو قلت تجي رحمل
0: وراك ماكو ما يجي الشتاء مزعلنا وعنده مشكلة ويانا وبصراحة يا مرد نحكي بس يطلبنا فلوس
1: اكيد يطلب وميض اكيد المشكلة صوت وميض اكيد الشتاء ما يجي بالعراق كله
0: سبب وميض اي شيء يصير بالجو بسبب وميض ماكو هو
1: صار مدري كم جيل
0: ايه ايه ايه ايه
1: تسعينات 2000 2010 2020
0: ما اعرف ديناصور زين شو نجيب من الثمانينات بسيمه
1: والله ابو السلاطين هو الشباب يعني عاش بيهم حكوا على السيارات وعلى الحداثه على هذا ايش تجيب
0: ايش تجيب
1: اجيب المنتخب الوطني اللي كان شنو
0: ايه
1: كان ينوم اسيا والخليج ينوم المغرب
0: مال 84
1: اي من لا والله من 80 ل 89
0: زين
1: يعني صارت منتخب كان بديل احمد راضي
0: عشان أيه.
1: المنتخب هذا
0: اي الله يرحمه
1: الله يرحمه كريم صدام باسم قاسم رعد حمودي كان جولكي عدنان درجال يعني بس عدنان درجال عايش يمكن باسم قاسم فالمهم يعني اذا اقرب الانجازات
0: اي
1: مال هذا المنتخب
0: اي
1: عندك كأس الخليج نورتين مارتين
0: كرة
1: الألعاب الآسيوية تأهل كأس العالم بالمكسيك وكأس العرب بالخمسة
0: وثمانين كان بطولات
1: السلاطين يعني يلعب ينافس على أكثر من بطولة آسيا والخليج وهاي هالسنة جماعة صعدوا الكأس العالم قرعوا رأسنا بس بعد
0: لو وصلوا فايزين بلعبة لعبة واحدة بس فايزين
1: عمي لهم قول كله
0: جت شاق يا سلام
1: العالم
0: يقول
1: لك
0: هذا المهم
1: جت شاق
0: والله شاق
1: جول مكيم صدام من نص الملعب من نص الملعب على بلجيكا
0: ايه
1: كانت لا بلجيكا لا المكسيك لا
0: ماكو حد ايه
1: ماكو كان الخليج بس السعوديه والكويت احنا كنا وياها هنك يعني راس براس
0: ايه
1: وراه ما
0: نديه
1: كله سلم لي
0: ايه
1: ايران سلم لي
0: صاحب البنزين ليش
1: الخبرات العربيه
0: ايه.
1: سوريا مصر الاردن مدري شنو سلم لي ماكو
0: حلو اذا نجيب المنتخب شويه حتى المنتخب مالتنا شويه وضع مو هالقد فخلينا نجيب المنتخب
1: ايه. كانت انا ذكر هني يتولفون كان عم بلال
0: بلال
1: كان يسولف انه هو كان على شغف بالطوبه يقول كان يعني من يلعب صدق عراقي ابو الغيره مو عراقي هسه ابو اعلانات دور بيناتي اكثر عراقي على السوشيال ميديا
0: ترندات دور ترندات
1: بيت طابيه نادي ملعب ما عنده شغلات من هنا ومن هنا ماكو ايه فشوي انت من المنتخب حتى بكت شويه ها ايه احنا صاحبنا ما ادري شنو كان ميوله بالطوبه وميض بعرف احنا ابو اميض
0: ايش
1: كان ايوه وانا الطوب الله يخليك ما في حل حتى يركض لا ممكن بالثمانينات عمره 54 سنه مو
0: اي 53 اي
1: لا صح 53 و9 اشهر مضبوط
0: طيب
1: تحياتي
0: لك يا لو السلامه هلا باي باي هلا مصطفى مصطفى يا سلام دا احكي لك المسج على الهواء شو شين الشغل هذا هاي شبيك مواني والله بداتك

0: ايه
1: يوميا وصلاتين يوميا اسمعاني
0: ايه.
1: بس ما اشارك، فاليوم حبيت اشارك لانه مو تهلو وياي.
0: اي زين اشمعنى؟
1: ذكرتني هسه بلعبه كنا نلعبها بالابتدائيه.
0: اي
1: كنا نلعب طوبه، كان اقدر في الرياضه بس مو رياضه.
0: شنو هاي؟
1: اي والله هاي احكي لك بال يعني 93 94.
0: اي
1: كان احنا عندنا بس رياضه وطوبات عندنا بس ما ينطون الطوبه.
0: لا شو نسوي؟
1: احنا شو نسوي؟ احصل هذا اللي يمشي الكبار المدعبل.
0: اي
1: ناخذها نسوي فريقين نلعب طوبه، تخيل بالحصوه.
0: بالحصوه؟
1: الله يشهد علي.
0: شلون تشوت يا الله؟
1: يا تشوت غير واحد بالقصه تطلع نهايه الدوام وكاسكر.
0: ما باقي بيك شك صاحي. هذا هذا هذا الجول يتفلش.
1: بس والله بس والله يعني كانت اجواء كلش حلوه. كلش مرتب.
0: حلوه هاي والله. الله يعيدها ان شاء الله علينا بخير ان شاء الله.
1: طيب.
0: تحياتي لك، تحياتي للعائله الكريمه.
1: بس اشارك تحياتك لمعلوش الذهب
0: في دول عينها، الله يحفظها ان شاء الله يا رب، والاولاد ان شاء الله يحفظ لك اياهم وتشوفهم باحسن حال.
1: كلهم يسمعونك ويسلمون عليك.
0: الله يخليك يا حبيبي في دول عينك.
1: طيب
0: دعاء اسالكم فقط. شكرا جزيلا. تسلم يا حبيبي، اهلا بيك. بس خلاص اخذ رشفه من جاي. ناخذ ويانا اتصال. الو
2: مرحبا.
0: اهلا.
2: هلا سلطان.
0: يا هلا. يوم من واحد ورا الاخ نور. هاي سالفه ثقيله.
2: لو تنقط اي صح
0: لو تنقط عيد شهرين ثلاثه.
2: افتح عليه اتصال.
0: ها
2: رادي يغلس عليه مثل باقي الايام.
0: صدق؟ ليش عنده مشكله ويا الشخصيه؟
2: لا انت دائما تقول عنده مشكله ويا المغتربين، فما يقدر.
0: هو عنده مشكله المغتربين،
2: جرعه زايده.
0: هو يطلب يطلبكم فلوس وانتم ما تسدوه. ها
2: مشكله عنده ويا الاموال الماليه.
0: يقول انا عندي مشكله ويا المغتربين، يعني يقصد الرجال مو المغتربات.
2: اه أي. اوكي حلو.
0: أوكي.
2: حلو الكلام. عندنا سي اظن
0: بي. زين تعاي سولفي لي، شنو نجيب من الثمانينات؟
2: انا احس انه نوعيه الحياه كانت نوعيه مو كميه. حاليا حياتنا كلها كميه، وكل شيء بالخدمات بكل شيء. يعني مثلا سابقا انت هسه لما أنا شغلات مفضلة عندي أنا أتفرج أفلام أو مسلسلات من كل بلدان العالم. فترة الثمانينات كان النوعية مالتها يعني تحت عنده هدف وتعبان على العمل اللي يسويه. يعني مثلا حتى خلينا نحكي على أفلام الكارتون.
0: نورتي وين؟
2: وين؟
0: أنت وين هسه؟ حاليا وين هسه؟ يعني وين؟ بالبيت؟ بالشارع؟
2: إيه بالبيت بالباك يارد.
0: بالباك يارد. صوت الصرصر كلش عالي.
2: ما ادري انت
0: والله. شو الدنيا الليل عندكم هسه؟
2: لانه الجو لا شوف لانه الجو هسه ماطره، فشو اسمه فالرطوبه بعدها عاليه، فهاي كانه الضفادع وهاي سوالف صوتها عالي.
0: زين كملي.
2: anyway المهم فشو اسمه فمثلا يكون فيلم كرتون معروف مثلا من اليابان، هذه مثلا جلندايزر وهاي سوالف الكل العالم طلع عليه لانه بي رساله وهدف معين. حاليا بحياتنا الحاليه للاسف الاعلام مو اداه وحده، صارت الميديا هي اللي تقودنا وكذا، فصارت كميه كثيره. يعني هسه مو كل هالناس تسوي ترند معين او كذا، كل فئه وكل مكان بشكل معين. بس ماكو قيمة صراحة للأشياء. فأني سابقا أشوف الأعمال سابقا، يعني تخيل أنت واحد يسوي له عمل كرتوني أو فد مسلسل كرتوني كل جزء بيه هو يرسمه ويفكر بيه ما أعرف إيش. حاليا ماكو كل شيء،
0: ماكو فكرة تقولها وهو
2: الفكرة بالضبط أو أي فكرة أو أي كلام حتى ما مدقق عليه ولا منقح هالسوالف. فأني أشوف إن نوعية الحياة اختلفت، صارت جدا رخيصة.
0: بالله سكتي شوية سكتي لهذا صرصر اليمج.
2: لا لا تسمعهم وسط نبهتوني هذا شو تنتبه.
0: سكت الصرصر.
2: أصير أنزعج من هاي القعدة ونسمع أصواتهم.
0: ليش لا
2: عبت لكم والله.
0: الله يالله شو السبب؟ ما يخالف، ما حسيتش بالغابة.
2: شكرا سلطان.
0: اوكي شكرا لشانور. تسلمين يا ورده. هلا باي باي. هلا القائد اخرجوا ناره بريئه. يلا اوكي ابو يوسف سلم عليه. ناخذ يانا اتصال. الو الو
3: مرحبا.
0: مرحبا اهلا.
1: طبعا أنا
0: ايه؟
1: من 4 و5 لحد أنا فاتح الاتصالات
0: زين.

0: خير قبل شوي من خبر قبل نور بلال أو بسام؟
1: بسام.
0: يعني خبر بسام أنت ساعة يجيبوا لك شاي. ساعة تشرب من الشاي.
1: أي.
0: ساعة قال المخرج ما أدري شنو. بس تريد بسام يخلص.
1: زين.
0: ويا نور منتبه على الصرصة؟
1: ليش منت

0: كرسي خلفي.
1: اي هذا وين يلا ينبا. فقبل شلون هسه ما قالت نور صدق يعني كانت
0: مثل ما قالت منو؟
1: مو اسمها نور؟
0: اي نور اي صح اي
1: شوف لبيتها عود
0: حفظت اسمها
1: استغفر الله العظيم.
0: زين
1: والله ايش فيك انت بعد بقلبك تطلعها والله والله تطلعها والله ما اعطيك اياها بعد ولا اعطيك فرصه المهم اي فصدق والله يعني افلام كرتون قبل يعني هسه مثلا من يشوفون جهال اخوتي افلام كرتون اقوم شنو هذا الشوكولات تختلف مثلا بشر عادي الولد لابس وردي والبنيه لابسه مال جيش وهيك شيء فكل انتوا شو هتشوه انتوا شو هتشوه لا شنو صاعدكم قبل من شوفت المحقق كونان ما افتهم من عنده شيء
0: اي ما يفتح صدق هي
1: المحقق كونان مستحيل كاتبه شخص عادي
0: اي والله صدق مستحيل كاتبه شخص عادي
1: والله لان
0: حتى رسمه الكاركتر تختلف
1: وحل القضيه مستحيل كاتبها شخص هاوي ده يرسم رسوم متحركه
0: صح والله صحيح
1: يعني قاعد لازم محامي وقاعد يعني لجان تحقيقيه في سبيل انه يطلعوا لك
0: القضيه شلون مليوصه وبعدين طوب هيك يجي يحلها هو وشلون يعني يخليك يعني تفكر انت وياه بالحل يعني
1: تفكر انت وياه بالحل
0: هو رياضه ذهنيه
1: تفكيرك يطلع غلط
0: اي صح
1: هو يطلع غير واحد فمستحيل يجي كارتون مثل هذا او جرن دايسر لا لا يعني محقق كونان ما جاي يعني اذا ادير على 3 ويطلع لي مستحيل اديره يعني حسه مال كبار مو مال صغار
0: اي هاي هسه نحس احنا مال كبار بس بوقتها كنا نشوفه عادي بعمرنا
1: نشوفه عادي بعمرنا كان شو وقت كان يطلع يمكن انت اكبر مني كان يطلع بالستة العصر اي جرن دايسر يطلع بالستة العصر وبعد الزلمة هو اذا فاتتك هاي حلقه بعد ما
0: بعد ما
1: والله ثاني هسه لا
0: طبعا
1: يوتيوب كله
0: بس صدق مهم
1: اكيد ما قلت لي وين قاعد وين قاعدين
0: احنا ب شو اسمه يعني هنا بالكرادة
1: ادري بالعرفات قاعدين وين على ايش على يا بيتك السوشيال وين قاعد
0: ما اعرف
1: والله تعرف والله يمي شاد تقول له وانت الله
0: شاد شو تقول لي
1: ما تحبي ما اترخص اوف يعني اكو اتصالات او شيء
0: اي مو والله افضل يعني امزح يعني حسيت على روحك استاذ مصطفى
1: بس انت دير بالك على اصدقائك
0: سهلة
1: انت سهل ما تدري شيء والله
0: اوكي
1: صديقي العزيز
0: حبيبي حبيبي حبيبي
1: هلا حياك
0: الله يخليك مع السلامه هلا باي شنو استاذ عمار ناخذ اتصال الو
2: ادري مصطفى دي عاقبني شنو
0: دي عاقبك طبعا
2: صار يعني كلب
0: اليوم طلعت لي القصه مالتك بالتيك توك
2: يا هي منهم
0: هاي البارحه حجيتها
2: اي حجي سويتها قصه ونجحت خوش لايكات شعدت فعله ويا الشباب
0: اي الشباب مو انت شوف كم واحد يعني مر بهيك موقف
2: اني قريت
0: يعني تلباحه وراك مباشره بلال خابر قال انا عندي صديقه نفس الموقف فيبدو انه هي ظاهره صايره
2: هي بالحقيقة لا هي بالحقيقة قصة يعني مو قاعدين احنا بمزرعة مالبيت الخالي حكوا لي اياها فاني على مود الناس تستفاد منها الدول
0: لا لا بالعكس عاشت ايدك عاشت ايدك
2: اي نشرتها بس هم قاموا يطبون لك يتناقرون وياي
0: عادي ما خلي انت بالعكس تستفاد
2: خفيف انت ما تتقى الله حتى تتوب لين قلت التاجر صديقي انا على مود اوضح الفكرة تصير اسهل لان هو وقت معين
0: اي
2: المهم مشيت والحمد لله
0: يلا شنو نجيب من الثمانينات امير
2: اصبر مرتي متعبتني جاي تدور وراي وانا الكتاب مفتوح شو اسوي
0: من الكتاب مفتوح
2: اني اوبن ذا بوك
0: اوكي
2: والقران انت مو نصحتني مو نصحتني لو لا
0: نصحتك
2: لا ليش صار بي انيالك انت هسه
0: اخذت النصيحه انت انا بس انت واحد ولا الاخ اثنينكم انت ومصطفى
2: شلون بيك سلطان بالقران وين اروح
0: شلون
2: شو اسوي هذا عندي صديقي مرته ماتت قبل اسبوع ابن طلال ما يسمعون استغفر الله قاعد تاكل تمن وتقر علي تقر علي اختي انقت بالتمن هاي وماتت
0: زين الله يرحمها
2: الله يرحمها البنيه الله يرحمها زين فهو بالفاتحه يعني نسالم علي قلنا البقيه بحياتك شو هذا هو علي يغمز لي تك عين شنو الموضوع شكو قال لي يلا يعني مرتاح وكيف ابوك مو طبيعي اربع جهات خطيه المسكين الله يرحمه
0: زين
2: يرحمها اي مهم
0: هسه شو تجيب من الثمانينات شيلي.
2: شنو هو شنو اجيب
0: شنو شي تجيبه من جيل الثمانينات مو طلع عندنا الترند هذا مال صور مال الثمانينات فاذا قلنا هسه نريد نجيب حاله

0: صفة مناسبة تفصيلة معينة من الثمانينات، شو نجيب من الثمانينات؟ شغلة واحدة.
1: شغلة واحدة أتذكر عن كنا جهال، كانت الحياة كلش بسيطة، كان أبوي الله يرحمه السطح مالنا يرش مي بثماية وبالعشرة احنا نصعد أوتوماتيكيا، كانت تطفي الكهرباء جون صدام زين.
0: طبعا لحد الآن مختلفة الأمور،
1: غير مضمومين احنا والقرآن. المهم نصعد كنا ويحضر الرقية والسطح كله مفروش، ومن الصبح ما يقعدنا، ذباني قاعدنا.
0: اي هو الذبان كان يقعدنا صحيح.
1: اي هي ان الاشياء اللي هسه من دا تحكون شويه ضربت براستي. حلوه
0: حلوه خوش هاي.
1: هسه ماكو عندنا يعني ترى الانترنت دمار.
0: اي والله والله دمار،
1: ماكو نوم لك، ماكو نوم. ابق راسي انا والبنادول اخوان صرنا. تحياتي لك
0: حبيب القلب، تحياتي لك. هلا باي باي. هلا هلا اموري. تفضل استاذ عمار.

0: حلوة. أرقام الهواتف المشاركة 0780-11-4115 وعلى 0780-11-6117. بإمكانكم الاتصال عبر الواتساب على 0720-11-4115. هذه أرقام الهواتف حتى شاركوني أنا في حلقتنا لهذا اليوم من على الطريق وتجاوبون على سؤال الحلقة اللي يقول إذا طلع هذا ترند الثمانينات، فبالتالي بما أنكم تحنيتوا للثمانينات هواي، شنو من الممكن أن تجيبون وياكم من الثمانينات الهسه الجيل هذا؟ حلو، يلا شنو يعني؟ أي أوكي سيدك، يلا نأخذ ويانا اتصال. ألو،
1: السلام عليكم.
0: سلام ورحمة الله.
1: سلام حبيبي.
0: ليش صوتك؟
1: أشبيه.
0: ما أدري بي صدى.
1: أوكي.
0: هسة أمورك أوكي. منو جاي؟
1: الأخ مواطن عادي.
0: اسمك شنو؟
1: مواطن.
0: مواطن، كل الهلا بك يا مواطن.
1: أهلا
0: وسهلا. يلا قل لي شنو تريد تجيب من الثمانينات اللي هنا؟
1: مواد 2004
0: يا ثمانينات. منو مواد 2004 أنت؟
1: أنا.
0: أنت مواد 2004؟
1: إيه.
0: صدق؟
1: والله العظيم.
0: مسامع بالثمانينات شنو جيل الطيبين وهاي الناس تحكي بيها.
1: لا والله
0: 2004 قلت لك. زين. 2004، شنو الشيء القديم اللي أنت تسمعه من الناس تقوله تقول أتمنى والله يكون موجود هسه؟
1: يعني قالوا
0: كانت
1: ايام حلوه
0: ذاك
1: الوقت. اي انا ما ملحق عليها
0: صراحه. اهلك والدك والدتك
1: اي يسولفون يقولون ايام حلوه قبل.
0: شنو والله احلى شيء هم يسولف فيها وانت تقول والله عاجبتك كانت مثلا من يسولفون بيها مثلا شغله؟
1: يعني والله مثلا والله ما اعرف
0: شيء. انت ما ادري انت قاعد تسولف
1: يعني والله ما اقول لك
0: كيف.
1: أرجو المعذرة
0: أستاذي. لا حبيبي بالعكس بالعكس نورتنا وأنا ممنون. شكرا على اتصالك يا حبيبي. تسلم يا ورد. مروان كاتب الدعاوى للعبة 102 نجيب بنزين. لا ماكو بنجيب بنزين، مو زين بنزين. يلا ناخذ ويانا اتصال. ألو
2: ألو السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله.
2: شلونك الحبيب؟
0: كل الهلا. أهلا أهلا أهلا أهلا.
2: أي والله
0: هاي وين؟ تعال تعال بيضاني وين؟
2: تعال ولا تجي واثنين الصعبة.
0: وين هاي وين؟
2: الطلايب مال العالم هم دعاوته وقيمة.

0: هلا
1: ومرحبا
0: كل الهلا حوش خالي.
1: وما حد لازم ترى ورايه
0: وما اعرف يجوز
1: البارحه دفعتني الدفع
0: البارحه مو غير خلصنا البارحه غير خلصنا
1: ها خلي ولن كان اتصال ورايه البارحه
0: اي مو هو يعني خلصنا فمو صير كفه بالاخير
1: اي حتى ذاك الدفع الدفع
0: حتى
1: يلا بس اطلع
0: لأن مو تدري هاي يعني هي خص آخر هاي الدقائق الصير إنه نحاول نختزل الوقت إيه
1: بالضبط إيه والله أدربيك عمد الوقت
0: عمد الوقت أدربي. طبعاً إيه والله
1: أدربيك
0: شن جوعان والله
1: شلونكم عيني
0: شو الأخبار
1: شو الأمور
0: سالف لي
1: أجيب بغداد كلها
0: آه
1: والله
0: إيه
1: أشيل هاي بغداد هي كمان 2026
0: إيه
1: هي وقصورها وبناياتها وعماراتها وما أدري شنو
0: إيه
1: أرجع بغداد القديمة
0: الله
1: هاي بغداد الحلوة
0: ايه.
1: المساحات الخضراء الواسعة يعني بغداد كلها ما كان فيها يمكن 100,000 سيارة
0: صحيح ايه.
1: ما كان كان جدي عنده كرونة وسوبر أبوك الله يرحمه كان عنده كنكابري
0: ايه.
1: ولا صاحبنا كان عنده بيكم
0: ايه.
1: رقم هفر
0: ايه.
1: مو
0: ايه.
1: وامير كانت عندهم سيلبرتي
0: اي تخيل
1: بس.
0: ايه
1: بيت ابو امير لازم شيء
0: لازم شيء مختلفين
1: ايه كان عندهم سيلبرتي
0: ايه
1: والله انا ثقه بالسلاطين مرات تشوف يعني مثلا مقاطع قديمه
0: ايه.
1: تباوع شيطان ناصيه والاخلاق عاليه
0: ايه.
1: ما تضرب مثاليات وهاي
0: ايه صحيح
1: بس قبل كانت هاي تذكر مواقف الباصات الاكثرها يعني السيدات والبنات هاي النورة القصيرة اللي حد الركبة
0: بالضبط طيب يكون قاعدات وتتوقف على صفحة
1: يقدر واحد
0: لا طبعا ايش حده
1: يقدر واحد يباوع
0: لا اكو حرشة بس ما حد يتحرش بالعلن
1: بس مو مثل هسه هسه مو لابسة النورة هاي اللي فوق الجو الركبة
0: والله لابسة بوشي
1: هسه لو خمار من فوق الجو حتى عينه من بنات هاي متحارشون بيه
0: صحيح والله صح.
1: يعني الاخلاق مع الاسف الاخلاق العدمة والأخلاقية الوطنية انعدمت يعني هاي إحساس المواطنة انعدم قبل مثلا أنت عندك شيء عندك مثلا بناء أو لا سامح الله فاتحة
0: نعم.
1: أو هم لا سامح الله عرض المنطقة كلها توقف وياك هسه شو العلاقة؟
0: ولا يمه أصلا يطلع من يمه بالعكس يتعارك وياه سادين الباب إيش دعوة بقروا منها شوية
1: بس ولا زحمة السيارة
0: أي ولا زحمة السيارة وشون إحنا ما عندنا اشتغل ما هاي
1: فهاي بغداد هسه 26 اقلعها
0: ونجيدي
1: بغداد 1980 يعني بكل تفاصيله
0: حلو
1: يعني طيب. انا سمعت المتصلين كلهم اللي يعني اللي عددوها الشغلات كلها حلوه بس لا والله نشيلها كلها ورجعنا بغداد القديمه
0: اي والله
1: بس يصير نرجعها بدون هتلر
0: لا يعني يصير والله اذا عندنا اراده نرجعها بدون اي هتلر بالموضوع
1: رجعها قبل هتلر
0: اي قبل اي كانت
1: كانت
0: ماشي الامور اي
1: اي متعلم كان ولا هتلر طين
0: اي والله عبود تعبنا
1: عبود موت موت عبود
0: عبود خطبه ولا مره
1: اي خطبه
0: اي والله
1: تحياتي
0: لك بلبل ورد تحياتي لك هلا باي باي مع السلامه باي ناخذ اتصال الو
2: السلام عليكم
0: سلام ورحمه الله
2: شلونك حبيبي استاذ صفار
0: شلون الاخبار
2: الله يسلمك
0: الله يخليك يسلمك من وياي
2: عماد ابو علي
0: اهلا يا عماد
2: ابو الكيوكيو عربي
0: ايه والله
2: هذا اللقب ما يحلم
0: كل الاهل بك يا احسن والله بعد ما اكل لا عماد ولا ايه
2: الله يسلمك
0: سولف لي شنو نجيب من الثمانينات
2: سؤالك حلو والله
0: الله يخليك انت احلى
2: الله يسلمك تنسى ما قال اخويا اتصل قبلي العالم اختفى عندك الأخلاق تربية كل شيء أهلنا قبل يسولفون يقولون كان يصير عندنا فاتحة فرع جيران ثنتان واحد اللي تزوج يأجل العرس ماته
0: فرع كله يحد كله يحد
2: رحم الله والدك احتراما
0: طبعا
2: يجون يعني استاذ من عنده
0: طبعا
2: هسه ماكو بعد هسه بعد ماكو يعني فرع الثاني عرس فرع الثاني فاتح
0: اي كان موضوع الاستئذانهم كلش عالي كان بين الجيران
2: الله وديه صارت عندنا يعني قرايبنا رحنا فاتحة عمينا يعني هو اللي الميت خاطئ
0: اوكي
2: خاطئ اخت امه الميت ادور عليه قلت له فلان وين شو ماكو قالوا طلع حسيتي ونروح عليه لاقينه وين بالفرع الثالث صاحبه

0: معرس يوزع اكل الصور هيك
1: دي والله
0: يعني بعض الاخلاق اختلفت التربية
1: صدق اختلفت
0: كلهم اختلفت
1: والله
0: يعني وين قبل وين هسه انا والله
1: المهم ان شاء الله الله يسهلني يا حبيبي الله يحفظك ان شاء الله تسلم يا ورده غيلان كاتب هسه اذا يوقع شخص بالشارع يخافون شيلو اي والله قتيبه حبيبي استاذ سلطان مشتاق لك صار هوايه ما سامعك حبيبي يا قتيبه ذهب في دول عينك كل الهلا بيك طينا اتصال سمعني يلا يلا شويه

0: ناخذ ويانا اتصال. الو.
1: الو السلام عليكم.
0: سلام ورحمه الله.
1: صوتي واضح لو حول من السياره على التليفون؟
0: شو تقول انت؟
1: انت اللي تقول، انا ما اسمع، انا اسمعك واضح بس ما اسمع.
0: من وياي؟
1: انا مصطفى الباشا.
0: مصطفى، حتى لو مو واضح نوضحه.
1: الله يسلمك.
0: دول عينك.
1: طبعا انا اتصلت والله العظيم، والله والله ثلاث مرات.
0: أي.
1: يعني حيل معجب بسكوبك.
0: الله
1: بسرعة خير. البداهة مالتك.
0: دول عينك.
1: يعني والله يعني واحدة من الطرائف. اول برحة من اتصلوا بك او يعفو راسلوك.
0: أي.
1: وقل واحد كاتب لك شنو المعنى من هذا البرنامج. يعني بدون ما المعنى من هالبرنامج توصل الفكرة كذا كذا. ماكو شيء، يعني ماكو شيء والله العظيم. وقبل شوية اللي خابره كمان قال لك أنا 2004 زين ما سألت أهلي كذا. ماكو شيء سرعة. أنا حسك.
0: ألف الحمد لله والشكر.
1: والله حسك.
0: ما تدري من كثر التعامل مع المستمعين وهي بالحياة هاي الصيف.
1: يعني برود الرد بالبصمين.
0: لا لا لا ما سمعت عندنا واحد قال شنو هاي الأغاني طالعين حفلات. قلت له زين تعطل اشتغل ويانا مخرج أحسن لك، خذ لك يومين. صدق والله تعال يومين.
1: لا والله يعني أطبع البيت انت خالد على رجل والناس على كيف والرد يعني ما كويت يعني رد يرضي الجميع.
0: بس لا خلوني سياسي واخمر يعني بس ما يقبلون.
1: يعني انا جاي ارد عليك وانت اسكت خلاص طالت ايدك غير وقت ايدها بعد
0: اي بعد ليه انت. ربك ما يحطوني بالبرلمان، لو يحطوني بالبرلمان اموت.
1: لا لا لا.
0: والله العظيم اذا ما تنمر وعلق اوقع ابطل.
1: اذا على الثمانينات فكل شيء فيها حلو، يعني يا ريت انه اجيب الثمانينات كلها
0: اجمل
1: بس
0: شيء.
1: شغلات صعوبة الحب، يعني الرسائل كانت صعبة توصلها. يعني الطب للفرع اكيد انت معروف التغريد منين جاي المن رايح اخويا وكذا. يعني تشبح كتب يلا توصل الرسالة. إضافة إلى أنه التليفون تروح على بيت أبو رسول حتى تخابر فلانة اللي إحنا بالرسائل كنا الباشر الساعة بالستة عد خلي أبقى من التليفون.
0: بس هي والله بيها التزام كان هاي بالمناسبة.
1: صعبة.
0: لازم تروح.
1: وين؟ مش بالسيارة. بس من خلال ذاك ممكن نكت. والله. وأنا ما مرتاح لأن المرة ما تسمع ال.
0: ها إيه. يعني بس دير بالك خميس، مو أنا دائما تحمون عندي الخميس وأخاف عليكم والله.
1: إيه. شد مؤدب.
0: والله إيه. أصلاً فاتت من يم ولا كم يم. إيه.
1: وينك؟ حاولت حتى بوكت قالت لي بلا زحمة عليك ولك تفول لي.
0: والله الله قلت العفو ماستر مكاش زين
1: حبيبي. أني أولا أني يعني أحسد نفسي لأن حصلتك.
0: لا لا لا إن شاء الله.
1: شغلة ثانية معجب جدا بخلص.
0: الله يحفظك بالعكس.
1: ومعجب بالأسلوب هذا كل شيء يعني.
0: الله يخليك الأحسن.
1: كم واحد يعني موجودين.
0: أنت الأحسن وبالعكس أنا أتشرف بمشاركتك وحضورك ودائما. أخذت
1: من وقتكم
0: هواي. أنا وإن شاء الله دائما نسمع صوتك.
1: على رأسي.
0: تحياتي لك يا وردة يا حبيبي. شكرا جزيلا. باي باي. باي. غزوان كاتب الثمانينات يعني مساحات الخضراء الواسعة. ملعب مطابة. الإعلامية نازي نازل نازلي. السلام عليكم. وعليكم السلام. بس اسمك العفو حتى الابتكار بالعربي وذاك بالانجليزي. انا ترى عندي مشكله بالاسماء بالانجليزي اللي هي عربي، يعني هاي من زمان.
2: سوينا غارب سما ذيك الصفحه
0: شاشه
2: الخارطه اليوم نكرها نمسحها.
0: يلا
2: احنا نحب نوافي خبز وملحه

0: ناخذ ويانا اخر اتصال. الو
1: مساك الله بالخير استاذ سلطان.
0: هذا زاد اخر اتصال بشرفك يعني انا اختم وياه.
1: لا خلي هاي بعد حظك حظك.
0: ايوه بعد الحظ. لا هو الحظ
1: حظك.
0: لا
1: استاذ سلطان ها يا زول لا يجيك المرو يصح جلدك طلعها طلعها عين استاذ سلطان.
0: عيني اولتي
1: صح مو هذا جاي يستلم النوحات
0: صار شرط مرور
1: والسائر والسائر سوداني وين واقف نص السعدون.
0: حلو
1: دق له يسمع جلدك يا استاذ بغرامه بيطببه بالفرع ما يعرف يقول ما يعرف.
0: حلو
1: شلون الامور
0: شلون الاخبار
1: الله يسلمك استاذ سلطان.
0: قل لي شو نجيب من الثمانينات.
1: رمضان اي والله. رمضان ايام الثمانينات امانة الله وين اسبوع عليك انه جهال. والله هذا المنشاوي من يقرأ قران حتى لو الدنيا العصر ها راح يقول صدق الله العظيم. راح يقول صدق الله العظيم
0: عافية.
1: يا بالدنيا لا لا مو هو نفسه صوته راح يقول صدق الله العظيم على ابو النفطر.
0: صح كان والله في طقوس
1: ما نعرف والله ما نعرف. وتشوفنا يوم هنا تفطر يوم هنا تفطر الناس من تم ورحمانية بالشوارع.
0: اي والله صقر رحمانية بالشوارع
1: والله رحمانية بالبيوت حتى بالمدارس حتى والله حتى بالدوائر الدولة من تروح تراجع عندك رحمانية بذاك الوقت.
0: والله هسه وين ماكو ذني كلهم ماكو
1: هسه تبوا على الموظفه بس عاوزه تقوم تصور كراجي. اذا قلت له صباح الخير
0: صدقت. لا اذا قلت له صباح الخير متعب الموضوع.
1: انت دخلت بالشتاء.
0: احتمال ما ادري ايش يصير
1: بالغلط.
0: والله صح.
1: خوف اذا جيت على شو اسمه جيت على معامله الصبح بالجنسيه لو شو وين وانت رجال يعني يا يمه
0: صدق يا يمه
1: دفاع لك ايش انت ما دخلك مو صيام. يا
0: بصاي اسالي والله ما ادري
1: غير كم وظف انا عم قاعد على
0: الكويتي يعني اتمنى حقيقه ترجع هاي الاشياء وهاي التفاصيل لان بصراحه هي هي هي بيها فد يعني اشياء تفاصيل حلوه طقوس حلوه وجميله وان شاء الله يا رب تنعاد علينا. طيب انا اشكرك كل شوي لين ما بقى عندنا وقت. تحياتي لك يا حبيبي مروان كاتب معدل استاذ سلطان انت معدل حبيبي شكرا جزيلا. نلتقي باذن الله ان شاء الله يوم الاحد بحلقه جديده من عندنا صدق يعني مخابر على التوالي وميض وين. الو
2: مرحبا
0: يعني وين باقي هنا وكلها باقي دقيقه
2: ما راح اطولان.
0: شو ترجي من الثمانينات وميض صباح الخير.
2: اولا اشكرك انت وبسام هواي حاجين علي تغسلون من عندي
0: حاجين عليك حاجين بيك.
2: بلال قال ليش ما تدرين يعني هسه العهد على القائد
0: بلال هو ما ايش اسمه عصفور كفل زرزور واثنينهم طياره
2: بالضبط. وبالنسبه لاخويا مصطفى حبيبي ما عنده بس سرعه بديهيه سلطان عنده كميه من الصلافه والقباحه موزعة 99% يما 1% على بقية العالم حبيبي ابو الصف هاي للمعلومة
0: هاشم. لا يا ابو هاشم
2: لا يجي حتى ما طولان ما رد افتح مواضيع
0: ما رد افتح لك روح. شو نجيب الثمانينات وميض
2: والله كلها حلوة حبيبي.
0: مثلا اقوى شيء
2: انه من انت شاب وعندك سيارة ساعة بالوحدة ونص تفتر على معاهد المعلمات لو على التجارة ما نقول إعداديات لأن إعداديات شوية كان المرتبات
0: دوريات تفتر فيها أكثر هناك
2: بس وين سيارة حتى أبو دورية يدير وجه
0: غلس
2: إذا رحت بسيارة شوية مرتبة دوق لهور نسلم عليه عبالة ابن من تسلم عليه قال لك هذا عرب
0: صدق هذا عرب هذا راح يطبونه
2: كان الحجي تخبط
0: حلو
2: يلا مره طيب. طيل عليك
0: حبيبي انا اشكرك شكرا جزيلا حبيبي ممنون منك شكرا جزيلا نلتقي الاحد باذن الله تعالى باي.

الرشيد اف ام 91.5 91.5.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الخامسة بتوقيت الرشيد FM.

موجز الأنباء من الرشيد أفهم. أهلا بكم. الناطق باسم القائد العام نشهد تسارعا يوميا بانسحاب القوات الأجنبية وداعش انتهى في العراق. وزير الخارجية يؤكد خلال استقبال السفير المصري متانة العلاقات بين بغداد والقاهرة. النقل حادث استهداف السفينة المخصصة لنقل زيت الوقود داخل المياه الإقليمية العراقية لم يسفر عن أي أضرار بشرية. اعتقال 30 مخالفا لشروط الإقامة ومتهمين بقضايا قانونية وحيازة أسلحة غير مرخصة في الرصافة. عمليات بغداد تغلق 3 معامل مخالفة وغير مجازة وتعتقل 2 من أصحابها. الإطاحة بمنتحلي صفة منتسب في جهاز مكافحة الإرهاب ببغداد. الحرس الثوري الإيراني مستعدون لتنفيذ عمليات هجومية خاطفة. تضرر مقاتلات أمريكية في ضربات إيرانية استهدفت قاعدة جوية في الأردن.

والأردن. الأنواع الجوية، ارتفاع في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار بإمكانكم زيارة موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في رعاية الله.

0: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود. هاي سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
1: ويا ساندرا، صيفك ألذ وربحك أكثر. امسح رمز الكيو آر وارسل الكود عبر الواتساب لفرصة ربح جوائز فورية عديدة للدخول بالسحب على 3 سفرات من العمر و3 سيارات بي ام دبليو اكس 5. اشتري 10 آيس كريم واحصل على 1 مجانا.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة. أعلن على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
3: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: الساعة الآن 5:30 بتوقيت الرشيد FM.
2: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم. يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
3: اسحب سيارتك وتوكل يلا، هذا الحج الزايد عوفه.
0: اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد.
4: ساعدوني
5: كم بدي.
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
6: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس الساعة 3 الظهر

0: ياي أنا سلطان برنامج على الطريق أنتظركم. ويا ويل اللي تأخر.
1: أنت الكبير
2: يا بعد روح
1: وهنيان نبيك
2: الله يحفظك
1: نتمشوا يعني
0: خميسكم أحلى.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها السادسة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
3: ويا ساندرا، صيفك ألذ وربحك أكثر. امسح رمز الكيو آر وارسل الكود عبر الواتساب لفرصة ربح جوائز فورية عديدة للدخول بالسحب على 3 سفرات من العمر و3 سيارات BMW X5. اشتري 10 آيس كريم واحصل على واحدة مجانا.
4: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

العاصمة بغداد. العاصمة بغداد، تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها السابعة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
1: أغاني وأكثر. أغاني وأكثر. الرشيد أف أم.

يا نسيما هب من أرض العراق من زوايا هيجت فيها اشتياقي، بلغ الأحباب عني.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثامنة بتوقيت الرشيد FM.
2: ويا ساندرا، صيفك ألذ وربحك أكثر. امسح رمز الكيو آر وارسل الكود عبر الواتساب لفرصة ربح جوائز فورية عديدة للدخول بالسحب على 3 سفرات من العمر و3 سيارات BMW.

الرشيد اف ام 91.5 91.5

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها التاسعة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
2: هذا مصير لشارة يبقى على سوالفوي وين بطله.
0: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم شايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
3: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
0: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
4: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذولا التسوليد.
0: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها العاشرة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: ويا ساندرا، صيفك ألذ وربحك أكثر. امسح رمز الكيو آر وارسل الكود عبر الواتساب لفرصة ربح جوائز فورية عديدة للدخول بالسحب على 3 سفرات من العمر وثلاث سيارات بي ام دبليو اكس 5. اشتري 10 آيس كريم واحصل على واحدة مجانا.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة، كلش سهلة. إعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

أغاني وأكثر أراشيد أف أم. وجهلكم

منك خليني استرع يا منك وحب السرع لا تفكر حبنا غلطة ولا صار شما يعدي يا عمر حبنا يبقى

حفلات الرشيد. حفلات الرشيد.

0: رشيد للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

اترك نحبك مثل ما اني اريد، وخل ترجم لك عظيم احساسي بين حضنك غافنا مثل الوليد. يلا بوس عيني انت وراسي.

يلا اسرع خلي ينصهر الجليد. معقول اذكرك ليش انت ناسي بين ديكاني ومتوسد الوريد؟ انسى ظلم الوقت وش قد قاسي، مو بدي الشوق ما ينقص يزيد، لما اشوفك اهجر اهلي وناسي.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الواحدة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن إعلن إعلن على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم الرشيد وياكم،
3: معكم الرشيد FM.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها الثانية بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
2: راديو الرشيد. راديو الرشيد. لكل عاشق موسيقى. موسيقى.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الثالثة بتوقيت الرشيد FM.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم الرشيد وياكم.
3: راديو الرشيد 24 ساعة.